عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

من إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

أنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: suhur.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.

来应不由

وأترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

لكم الصيحة بالعصف فجعلناهم غثاء.

فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كافرون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما يصفون.

فتعالى الله الملك الحق.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير

له كفؤا احد.

شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ومن يتبعه فؤاد الشيطان فإن

لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم

قبل تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن

آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموتوا

مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم

Yeah.

تبه فؤاد.

والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

به لنحيي به بل

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده.

ولد ولم يولد ولم يكن له

أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما

إذ قال لهم شعيب ألا

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

لَهُمْ

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم تلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيم

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

你妈一妈。

فأنكه إليهم

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه.

نجة وكشفت عن سأطيها.

soul.

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فقالت لأخته قصيه. فبصرت

ಕುಮ್ಮ

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

لي من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

حفظت عبدك بأخيك ونجعل لكما

فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

دمره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

ومن أضل ممن اتبع هواه

多损。

بالحسنة السيئة

عنه وقال:

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

ندعو شركاءكم فدعوهم

不满。

الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار

Prophet of Allah. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما

أخرج على قومه

لمن يشاء.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

عنهم، فماذا ستجيبون؟

0: This Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
9: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غداً. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تستمعون للأولى
14: راديو دلتا
15: النبي.

0: نلتقي اليوم في أثير واحد وقلب واحد ونبض يتسق مع عظمة هذه المناسبة، ذكرى مولد سراج الأمة ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذكرى التي لم تكن يوما مجرد تاريخ يستحضر، بل منهج حياة يستلهم، وقيم عدل وأمان تغرس في أرضنا وكذلك في وجداننا. نبقى مع فقرة افتتاحية مع الزميل العزيز عبد العزيز القدمي.
1: أهلا وسهلا بكم في هذه البادرة النوعية والمتميزة والاستثنائية، بادرة البث الإذاعي المشترك بمناسبة المولد النبوي الشريف. تعودنا طبعا نحن في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية في غالبية السنوات الماضية أن نكون في
2: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون. سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل. أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
1: وتنظيم الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تحية لكم جميعا، وأتمنى لكم متابعة ممتعة وحلقة مميزة إن شاء الله، وكل التحية والتقدير للجميع. عبد العزيز القدمي مدير البرامج إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

0: نحن في هذه المؤسسة الأمنية بتوفيق الله سنبذل كل ما بوسعنا للارتقاء بالعمل الأمني في مختلف مجالاته، مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات. لا نخاف في الله لومة لائم، وسنظل بعون الله بالمرصاد لكل عابث يريد أن يعبث بأمن هذا الشعب اليمني العظيم.
1: معالي وزير الداخلية، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي.

0: أزلنا معكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة وطن والإذاعات المشتركة في هذا البث الموحد. عظمة الحشود التي تحضر في مناسبة المولد النبوي الشريف والتي تحتفي بنبي الإسلام، تقابلها عظمة المسؤولية للعيون الساهرة التي لا تنام. رجال نذروا أنفسهم ليكونوا السياج المنيع والدرع الحامي، يجسدون روح الرسالة الهادية في الميدان، حسا أمنيا واقيا وروحا تبث الطمأنينة في كل طريق. ومن الكثير من الوحدات تعمل في وزارة الداخلية بجد واجتهاد من أجل تأمين الفعاليات المختلفة، وعلى رأس هذه الفعاليات فعالية المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه اللحظات يسعدنا أن نرحب بالدكتور محمد الأهنومي، مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية، كما هي التحية لضيفنا الآخر العقيد نجيب العنسي، مدير مركز الإعلام الأمني. بداية حياكم الله عقيد نجيب العنسي.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور محمد أهلا وسهلا بكم.
2: حياكم الله.
0: الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية. نبدأ مع الدكتور محمد الأهنومي، مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية. بداية، ما هي أهمية المولد النبوي الشريف بالنسبة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة؟ دكتور محمد تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه المناسبة تكتسب أهميتها من أهمية صاحب هذا اليوم وهذه المناسبة، الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة هي من ضمن هذا الشعب ومن أبناء هذا الشعب اليمني العظيم الذين لهم الدور الأكبر في نصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سابقا ولاحقا ودائما في كل وقت وفي كل عصر من العصور. فنحن ننتظر هذا اليوم وننتظر هذه المناسبة على أشد من الجمر كما يقال. وأجدادنا اليمنيون استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما هاجر إليهم بعد أن حاول المشركون قتله بالترحاب والثناء والمدح، وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر ذلك الشعر العظيم والكبير والمعبر عن مدى حبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن اليوم ننتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقارب شهر، ننتظر ميلاد هذا الرجل العظيم الذي غير وجه التاريخ. ننتظر هذا الميلاد ليغير في واقعنا، في سلوكياتنا، في تصرفاتنا، في أعمالنا، في كل شيء متعلق بنا في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. ننتظر هذا اليوم ليكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوما للنصر ومحطة للانتصارات والقوة والعزة والغلبة في هذه الدنيا وفي هذه الحياة.
0: الله. أتوجه بسؤال أيضا للعقيد نجيب العنسي، وأهلا ومرحبا مجددا عقيد نجيب. الدور الإعلامي الذي تقوم به الكثير من وسائل الإعلام مهم جدا، أنتم في وزارة الداخلية في مركز الإعلام الأمني، ما الدور الذي تعملونه لمواكبة هذه المناسبة إعلاميا؟
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: اللهم صل وسلم
1: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن هذه المناسبة العظيمة والكريمة بحاجة لتكاتف الجهود كي يعني تنجح نجاحا يليق بصاحب هذه المناسبة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والدور التوعوي هو مهم جدا في هذه المناسبة، خاصة أنها مناسبة ينتظرها اليمنيون بشغف، وستكون الحشود كبيرة كما هو كل عام، بل نتوقع أن تكون هذا العام أكثر من كل عام سبق. لذلك كان هناك دور على الإعلام، وهو دور يعني ينقسم إلى شقين. الشق الأول هو شق تحشيدي لبيان أهمية المناسبة ودورها في تعزيز القيم والمبادئ التي جسدها ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدور الثاني هو دور التوعية، والتوعية لها جوانب متعددة أيضا، هي من ناحية توعية أمنية، توعية مرورية، توعية في الجانب التنظيمي، توعية أيضا بأهمية إحياء هذه المناسبة. ووزارة الداخلية تتصدر عبر الإدارة العامة للتوجيه والعلاقات الإعلام الأمني، تتصدر هذا المشهد، هي من تقوم بإعداد المواد وتنظيمها لأنها أدرى وأخبر بالإجراءات الأمنية وما على الناس اتباعه. ولذلك يقوم الإعلام الأمني بإعداد الكثير من المواد لتوعية الناس كيف يتعاملون أثناء بدءا من خروجهم من منازلهم وانتهاءا بخروجهم من ساحات الفعاليات. بدأنا بنشر التوعية مرورية وهي المحددات التي وضعتها الإدارة العامة لشرطة المرور، كيف تكون الحركة، كيف تكون حركة المواكب، كيف يحافظون على سلامتهم أثناء التحرك، لأن هناك أحيانا يأتي تدافع لشغف الناس بهذه المناسبة، الغالب ينطلق بسرعة حتى يجد مكان مناسب وكذا، وفي نفس الوقت تأتي حشود كبيرة، ولذلك كان لابد من التوعية المرورية.
3: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: ولذلك وضعت وزارة الداخلية خطة مرورية في هذا الجانب حتى لا تحدث اختناقات مرورية. أيضا التوعية بتوعية الإجراءات الأمنية، وهي ما أعلنته وزارة الداخلية عبر مختلف وسائل الإعلام، ما هي الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها، مثل عدم حمل يعني بعض الأدوات، عدم حمل مثلا القنابل، المتفجرات، صحون الذخائر، أيضا عدم إدخال الإلكترونيات المحظورة كالكاميرات وغيرها. ما هي الإجراءات داخل الساحة أيضا؟ عدم التنقل حتى لا يكون هناك تدافع، عدم الخروج قبل انتهاء الفعالية حتى لأن الناس يتدافعون ويقدمون إلى الساحات حتى إلى نهايتها، ولذلك إذا سمح للبعض بالخروج ولم تنتهي الفقرات سيكون هناك تدافع واختناقات. إجراءات كثيرة، وأهمها هي التعاون مع رجال الأمن واتباع التعليمات التي تنزل في الإعلام الأمني وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
0: جميل. هذه المناسبة مهمة جدا ل يعني اكتساب الكثير من الأشياء، القيم والأخلاق والانضباط، خاصة رجال الأمن المتواجدين في مختلف الأماكن وفي مختلف الساحات. دكتور محمد، كيف تعمل الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة على توجيه هذه المناسبة في تعزيز قيم الأخلاق والانضباط خاصة لدى رجال الأمن؟
2: صحيح، نعم. أولا لابد أن نحيي هذا الانتشار الكبير والكثيف لرجال الأمن، نحيي جهودهم الكبيرة جدا المبذولة ليلا ونهارا في تأمين فعالية المولد النبوي الشريف، سواء كانت لفعالية الوزارة ولأنشطة الوزارة بنفسها أو لفعاليات الناس والمواطنين والتعبية والحارات وغيرها. هذه جهود كبيرة جدا يجب أن تعطى حجمها، يبذلون ليلا ونهارا جهودهم في هذا الموضوع لتأمين الناس في فعالياتهم في المساجد في كل مكان، هذا نقطة هامة جدا. جانب آخر، نعم، وزارة الداخلية لديها أنشطة كثيرة جدا في هذا الموضوع، وهي بذلك عبر الإدارة العامة للتوجيه المعني والعلاقات العامة تركز على القيم والأخلاق التي كانت مترسخة في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وتركز على هذه الأخلاق والقيم والمبادئ لأن يتحلى بها رجال الأمن البواسل، لأن يكون القدوة الحسنة لرسول الله صلوات الله عليه، يكون القدوة الحسنة لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ورجال الأمن هم في خدمة هذا الشعب وفي خدمة هذا المواطن، يجب أن يكون أول الناس اهتماما ورجوعا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وزارة الداخلية شهدت فعاليات كثيرة جدا تصل في بعض الأيام إلى العشرات، وكما كان دائما الإخوة في الإعلام الأمني يقومون بإنزال هذه الفعاليات والأنشطة، وهذه الأنشطة والفعاليات دورها الكبير والمهم هو الرجوع إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والتأسي والاهتداء بهذا الرجل العظيم في واقع الحياة وفي واقع العمل.
0: نعم، من الأشياء الكثيرة التي تؤرق الكثير من المجتمعات للأسف الشديد هي موضوع الشائعات التي تنتشر في مختلف المناسبات. نتكلم على هذه النقطة بعد ما نطلع مع الزميل هاني معمر أرسان.
4: نتوجه بالشكر الجزيل لأبطالنا منتسبي وزارة الداخلية ولكل الشرفاء والأحرار من أبناء الشعب الذين كانوا وما زالوا عونا وسندا لنا وشركاء في كل الإنجازات الأمنية.
3: معالي وزير الداخلية، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي.

0: إذن كما تحدثنا عن موضوع الشائعات التي تنتشر في كثير من المناسبات، واليمن ما شاء الله الحاقدين مليان موجودين في كل مكان، وخاصة في مثل هذه المناسبات. عقيد نجيب العنسي، كيف تعملون على مكافحة الشائعات التي تنتشر خاصة في مثل هذه المناسبات؟ تفضل.
1: الشائعات هي يعني مع كل حدث تنشط دائما، وأمريكا هي بطبيعتها تركز على الحرب الإعلامية والحرب النفسية وحرب الشائعات أكثر. هي تريد أن تضلل العالم بشائعاتها لتصد كل يعني كل أمر يعني ينفع الناس وكل أمر حسن. وقد كشف الله نفوسهم عندما أخبرنا بأنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، إنما يصعدون دائما شائعاتهم وأكاذيبهم وتضليلهم مع هذه المناسبة. والشائعات هي هو دأب اليهود مع رسول الله منذ بعثته.
0: نعم.
1: يعني هم كانوا ينشرون الشائعات عليه يعني في حياته، واستمروا بعد مماته ليصدوا الناس عنه. التضليل لو لاحظنا أنه زاد التضليل يعني والهجمة المتعمدة في السنوات الأخيرة على نبي الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، خاصة بعد وكأن اليمن قاد الناس للعودة إلى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فزادت الإساءات له في محاولة لتشويه به عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إنما بفضل الله اليمنيون هم ليسوا كالآخرين. اليمنيون تحولوا كلهم إلى رجال يصدون الشائعات كلهم. يعني لو تحدثت في الشارع، لو تحدثت في مواقع التواصل، لو تحدثت عبر يعني لو وجدت أحد يتحدث عن المولد وعن يعني عدم أهمية الاحتفال بالمولد أو لماذا، تجد الناس كلهم يتصدون له. بالطبع على وسائل الإعلام دور، علينا احنا في الإعلام الأمني الدور الأكبر، ونحن نرصد بداية نرصد هذه الشائعات، منها ما هي أكاذيب مكررة وهم يعيدونها فقط. يعني هي نفس الشائعات التي يكررونها كل سنة، مجرد تدوير لمخلفاتهم تلك، والرد متروك للناس أيضا. نحن نركز على الشائعات التي تتعلق بالجانب الأمني، مثلا إذا يتحدثون عن اختلالات أمنية أو يتحدثون في محاولة لصرف الناس عن الاهتمام بالمولد النبوي الشريف، ومعظم ما يتحدثون عنه إنما هو أكاذيب محض، يعني لا يوجد أو مبالغات لحادث جنائي بسيط قد تكون حادثة أحيان.
0: صحيح.
1: حادثة مرورية تحدث في كل مكان، لمجرد أن من أحد أطراف هذه الحادثة شخص كان يزين سيارة

0: لذلك التصدي لمثل هذه الشائعات ليس واجب الإعلام الأمني ولا وسائل الإعلام فقط، بل واجب كل مسلم يستطيع أن يتحدث ويرد.
1: طيب في تنسيق مع الوسائل المختلفة والجهات المختلفة من
0: لا شك كل شائعة تظهر ونقوم بالرد عليها. طبعا ما كل شائعة تحتاج الرد، لأن بعضها هي ترد على نفسها بنفسها لدرجة يعني ما بها من الكذب يعني. إنما ما احتاج منها إلى رد، الإعلام الأمني ينشر، وسائل الإعلام كلها الرسمية والوطنية يعني تتناقل الخبر، والناشطون والناس جميعا. ولذلك هم فاشلون دائما. لو تمكنوا، لو أن لشائعاتهم أثر لما وجدنا تصاعد في نسبة المشاركة كل عام عن الآخر، بمعنى أن شائعات السنة الأولى والتي قبلها والتي قبلها كانت فاشلة. يعني والدليل أن الناس كل عام مشاركتهم أكبر وشوقهم وشغفهم نحو هذه المناسبة أكبر.
1: جميل.
0: ولله الحمد.
1: نعم، ولابد أيضا أن يكون هناك مثابرة وجهود تبذل من أجل مواجهة كل الشائعات التي
0: تصدر. بالتأكيد نحن لن نسكت، نحن نرد على كل شيء، نحن وجميع وسائل الإعلام وجميع الناشطين والإعلاميين.
1: نعم. دكتور محمد الأهنومي حياكم الله مجددا. وعلاقة الأمن بالمجتمع من أهم العلاقات التي لابد أن تبنى على الثقة، وكذلك الإبلاغ عن أي جرائم تحصل في أي مكان من الأماكن. المجتمع إذا كان هناك علاقة وطيدة بين المجتمع وبين أفراد الأمن سيكون هناك نجاح ملموس على أرض الواقع. كيف تقيمون العلاقة ما التي هي بين الأجهزة الأمنية وكذلك المواطنين؟
2: نعم، قبل ذلك لابد من الإحاطة في موضوع أن اللوبي الصهيوني في هذه الفترة وفي هذه المرحلة يركز على فصل الناس عن شيئين اثنين، وهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم.
3: فهذا العمل الكبير من قبل اللوبي الصهيوني يجب أن يقابل بعمل أيضا كبير جدا وأكبر منه من قبل المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا كما تفضلتم أنتم أن الأعداء بعد الفشل في الجانب العسكري في جوانب كثيرة جدا من جوانب الصراع معهم هم يلجؤون ورهانهم الخاسر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى اختراق الجبهة الأمنية.
1: نعم.
3: إلى استهداف الجبهة الأمنية. الأمل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى وبعد الأخذ بالأسباب. طبعا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تكثف نشاطها، تكثف اجتماعاتها كخطط أمنية قبل مدينة أبو الشريف، خطط انتشار للجان الأمنية، للأجهزة الأمنية بشكل عام، للوحدات الأمنية بشكل عام في كل مكان وفي كل محافظة، مركزين على أماكن الفعاليات تركيز كبير جدا. وهنا يجب أن نطمئن الناس، هنا يجب أن نطمئن الناس، وهذه نقطة مهمة جدا، وخاصة في هذه الفترة المرحلية والفترة الحساسة يجب أن يطمئن الناس أن هناك أولا الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء في مواجهة هؤلاء الأعداء ومواجهة مؤامراتهم، وأن الأجهزة الأمنية بشكل عام تقوم بواجبها بإذن الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، فلا داعي للخوف، فلا داعي للارتباك، الأمور جيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا لابد أن يدرك المواطن ويدرك أبناء هذا الشعب اليمني العظيم الذي هو شعب الإيمان والحكمة وشعب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو للناس جميعا. يجب أن يدرك أن التعاون مع رجال الأمن هو حجر الأساس وهو ركن الزاوية في هذا الموضوع.
1: صحيح.
3: رجل الأمن لا يستطيع أن يفعل شيئا أو أن يقدم شيئا إلا بتعاون المواطنين. وأذكر هنا كلمة للسيد القائد سلام الله عليه في لقائه بالأمانة في عام 43 هجرية، عندما تكلم عن ذلك الطفل عندما أدلى معلومة معينة بسيطة جدا، ولكنها كما قال السيد القائد يحفظه الله أنها جاء بعد ذلك عدم إزهاق للأرواح، وأنها حمت الناس وحمت المواطنين. ولولا هذا البلاغ من هذا الطفل الذي كان طفلا في عمره لكنه كان كبيرا بعقليته وبحسه الأمني وبيقظته الأمنية أنه كانت تحصل أشياء لا يحمد عقباها. فمن هذا الجانب يجب أن يدرك المواطنون أنهم الأساس في العمل الأمني، وأن هم الشرطيون الأولون والمجتمعيون، وأنهم هم من يجب أن يبلغون عن أي حركة مشبوهة أو عن أي عمل مشبوه أو شيء مشبوه يلاقونه هم، حتى لو لم يشتبه به إلى نسبة 100% فيجب أن يبلغ، وللجانب الأمني التحري في ذلك،
1: عدم التساهل يعني في أي معلومة حتى
3: نعم
1: بسيطة.
3: حتى لو كانت المعلومة بسيطة جدا. السيد القائد سلام الله عليه أثنى على هذا الطفل ثناء كبيرا جدا، وكانت المعلومة عندما يراها البعض بسيطة لكنها حمت أشياء كثيرة جدا.
1: صحيح.
3: هذه دعوة لكل المواطنين في هذا الأثير وفي هذا البث الموحد لكل الإذاعات أن يرفعوا من حسهم الأمني، من اليقظة الأمنية، أن يكونوا على قدر عالي من الانتباه، من التركيز، خاصة في هذه الفترة مع توجه الأعداء إلى الحرب الشاملة ضد أبناء هذا الشعب.
1: جميل. كان هناك اجتماع أمني لإقرار إجراءات أمنية مقدم عقيد نجيب. ما

0: هي الخطة الأمنية التي تم إقرارها من قبل وزارة الداخلية مع كل الوحدات؟
1: وزارة الداخلية تهتم دائما بتأمين الشعب اليمني خاصة في مثل هذه الفعاليات، وبفضل الله عز وجل تمكن رجال الأمن وتمكن وزارة الداخلية يعني من تأمين كل هذه الحشود المتتالية، سواء في يعني المسيرات التي أسبوعية لمدة عام يعني مع غزة، وكذلك كل الفعاليات دون أن يحدث أي اختلال أمني بفضل الله عز وجل. ذلك لأن وزارة الداخلية تعمل هي والأجهزة الأمنية يعني بالشراكة مع الأجهزة الأمنية على وضع خطة محكمة. ككل عام، هذا العام وزارة الداخلية وضعت خطة لتأمين الفعالية، وهذه الخطة هي خطة واسعة تتكون من 4 محاور. المحور الأول هو المحور المروري، وذلك عبر تحديد مسارات للوفود القادمة إلى الساحات في العاصمة صنعاء
0: وسيتم التحدث عنها أيضا خلال هذا الحلقة،
1: بالإضافة إلى انتشار كثيف لرجال المرور في مداخل الساحات وعلى مداخل المدن. هذه خطة مرورية متكاملة. أما الجزء الثاني من الخطة وهي خطة انتشار التحريات، كثفت من نشر التحريات في كل الأماكن، في شوارع المدن، في مداخل المدن، وذلك لمتابعة أي تحركات، أيضا متابعة كل ذوي السوابق والمشبوهين والسيارات المطلوبة أمنيا، حتى ارتفعت وتيرة ضبط المشبوهين والسيارات المطلوبة خلال هذه الفترة. التحريات منتشرة في كل مكان وتراقب وترصد كل حركة، يعني حتى لا يحدث ما من شأنه إقلاق أمن الناس. المرحلة يعني أو الجزء الثالث من هذه الخطة هي خطة انتشار أمني واسع، والانتشار الأمني تنفذه مختلف الوحدات الأمنية المشاركة، قوة النجدة، قوة الأمن المركزية، الأمن العام، المنشآت، كل الوحدات الأمنية تشارك في هذا الانتشار. والانتشار هذا هو يعني تم تكثيفه في مداخل المدن وعلى مداخل الساحات والشوارع المحيطة بها، انتشار كبير وملحوظ، وإن شاء الله سيتم أيضا إعداد تقارير خاصة عن هذه الجهود تبثها وسائل الإعلام. أما الجزء الرابع فهو جزء توعوي، وهو جزء من الخطة الأمنية لا شك، لأنه مهما عدت من خطط ما لم يدرك الناس هذه الخطة ويتعاونون معها، كما تحدث دكتور محمد أنه يعني ما لم يكن المواطن هو رجل الأمن الأول، لا يوجد جهاز أمني في العالم مهما امتلك من إمكانيات أن يحقق الأمن، لأن العملية الأمنية هي عملية شراكة، عملية جمعية، جهد مشترك ما بين المواطن والأجهزة الأمنية. ولذلك ركزت وزارة الداخلية أيضا على عملية التوعية لإظهار هذه الخطة، بالإضافة إلى شراكة يعني الاشتراك بعض الوحدات العسكرية خاصة في أطراف المدن وفي يعني محيط عواصم المحافظات، وال يعني لتأمين المواكب التي ستفت إلى الساحات. هي خطة متكاملة بفضل الله عز وجل، بل رجال الأمن أيضا اكتسبوا خبرة نظرا لإدارتهم، احترافهم في إدارة الجموع وتنظيمها عام بعد عام، اكتسبوا خبرة وهم الآن أكثر اقتدارا على تأمين الضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر اقتدارا على تنظيمهم، وبإذن الله ستكون هذه الفعالية أكثر نجاحا من أي فعالية سابقة.
0: إذا لازلنا معكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة وطن وكل الإذاعات المشتركة في هذا البث الموحد بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: في ختام هذا اللقاء مع العزيزين الدكتور محمد الأهنومي مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية، والعزيز عقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني. دكتور محمد، ما هي رسالتكم الأخيرة؟
1: الرسالة الأخيرة ستكون إلى جميع هذا الشعب العظيم، إلى كل هذا، إلى كل المؤمنين في هذا الشعب، بأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء القادم يوم تحشيد عالمي ليس له مثيل، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حضورا مليونيا له مثيل أبدا حتى في السنوات السابقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل السنوات السابقة كانت على أرقى مستوى. بإذن الله أنه سيكون حضور الناس ابتهاجا واحتفاء برسول الله هذه السنة أعظم وأفضل من كل عام
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. عقيد نجيب العنسي، رسالتكم الأخيرة خاصة الموجهة لمنتسبي وزارة الداخلية.
2: رسالتي للمواطنين أولا بأن بإذن الله سيكون رجال الأمن عند حسن ظنكم، وكما عهدتهم إخوان لكم وحماة لأمنكم. ورسالتي لرجال الأمن بأن عليهم يعني واجب، ليس فقط واجب وطني بل هو واجب ديني كبير، خاصة في تأمين الناس في مثل هذه المناسبة.
0: نعم.
2: وقد أثبتوا أنهم دائما عند حصن ظن القيادة الثورية، يعني لذلك السيد القائد يحفظه الله يعني تحدث عن دورهم لأكثر من مرة، وهم لن يخيبوا ظنه فيهم، سيستمرون عند حسن ظنه وعند حسن ظن الشعب أيضا، بالإضافة إلى أنهم مشاركتهم في المولد هي مشاركة متميزة أكثر من غيرهم. هم صحيح يحتفلون وحبهم لرسول الله لا يقل عن حب الآخرين، وإنما هم يقدمون لهذه المناسبة ما لا يقدمه الآخرون، وهو أنهم يحتفلون بها ويذكرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤمنون المحتفلين أيضا بها. فهذا جهد كبير وأجر عظيم، لهم الشرف والفخر بأن يقوموا بهذا الدور، وبإذن الله هم أكفى لهذا الدور.
0: أشكركم جزيل الشكر ضيفينا العزيزين الدكتور محمد الأهنومي مدير مكتب مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية، وأيضا العقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا لكم محمد.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: يا صباح الانوار.
11: طيب الله صباحكم.
12: اسعد الله صباحكم.
13: وطيب الله صباحك.
14: يا صباح الرضا.
15: يا صباح النور.
16: يا صباح الخير.
17: يا صباح البن. بن الكابوس.
18: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
19: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
20: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية ومن مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: كل يوم في هواك
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: You just found it.
13: كل الميداني والإداريين في جميع التقاطعات والشوارع الرئيسية بحيث يتم السيطرة الكاملة على حركة السير.
14: نعم.
13: وكذلك تم تحديد أماكن تحويل السيارات الغير مشاركة في الفعالية بعيدا عن خطوط سير المشاركين في الفعالية. كما تم تحديد دقيق لمواقع الخدمات المرورية في الأماكن التي نتوقع حصول ازدحامات مرورية فيها. وكذلك تم توزيع كما قلنا وذكرنا الوينشات وجميع الآليات في جميع خطوط السير التي تربط العاصمة بمواقع بموقع الفعالية، وكذلك الذي تربط جميع الفعاليات في جميع المحافظات. الخطة محكمة بكل تفاصيلها الدقيقة، ومع ذلك هناك مرونة أعطيت لقادة القطاعات بالتنسيق مع القيادة والسيطرة لتفادي أي اختلالات مرورية والعمل على تلاشيها أولا بأول. أخي العزيز، قامت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء بكير البراشي مدير عام المرور بجهود كبيرة في سبيل أن تكون هذه الفعالية المقدسة فعالية متميزة وناجحة بكل المقاييس، استشعارا بقداستها وتنفيذا لتوجيهات القيادة الربانية التي تتابع جميع تفاصيل أعمالنا. وعلى الجميع أن يدرك بأن العالم بأجمعه يراقب ما تقوم به الدولة اليمنية من احتفاء بهذه المناسبة المقدسة، ويكفينا فخرا بأننا من الدولة الوحيدة أو بأننا من الدول الإسلامية الوحيدة في العالم التي تحتفي بهذه المناسبة وبهذه الطريقة التي تبرز حب الشعب اليمني العظيم للرسول العظم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور.
6: نعم.
13: وهذا هو الشعب اليمني الذي أعطاه رسول الله وساما لم يعطى لأي شعب من شعوب الأرض، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
6: نعم، مقدم نبيل المخلص، ولو قطعتك المعذرة. المهام التي يقوم بها الرجال المرور في مواقف السيارات.
13: في مواقف السيارات طبعا تم توزيع جميع الإكثار من الخدمات المرورية في المواقف، بحيث يتم ترتيب وتوزيع السيارات ووقوف السيارات في مواقفها الرسمية، بحيث يمتلي المصاف الأول ينتقل إلى المصاف الثاني وهكذا، وتوزيعها بطريقة منظمة ومنسقة. وتم وضع يعني خدمات مشهود لها بالترتيب والتنظيم. طبعا أخي العزيز، الخطة المرورية شملت كذلك على عدة تعليمات سيتم نشرها وتوزيعها عليكم وعلى جميع الإذاعات، ويتم نشرها أنتم الآن تقومون بنشر التعليمات كما قام بذلك الإعلام الأمني، ونحن نعول على وسائل الإعلام المختلفة وخاصة قناة إذاعتكم إذاعة صوت وزارة الداخلية وإذاعة وطن وجميع الإذاعات الأخرى التي هي تقوم بنشر ومتابعة الأعمال المرورية، وأن يكون عونا لنا في إيصال التعليمات المرورية الخاصة بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وأهله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يكون هناك استمرارية في إذاعة ونشر خطوط السير ومواقف السيارات في الاتجاهات الأربعة لموقع الفعالية، وأن يحثوا الإخوة السائقين على تجنب السرعة الزائدة حتى لا تحصل حوادث مرورية تعكر صفو هذه الفعالية المقدسة، وأن يكون هناك تعاون فيما بين سيارات المشاركين في السير بعدم تعطيل حركة السير من خلال قيام البعض بالوقوف في انتظار بعضهم البعض.
6: جميل، هذه من أهم النصائح التي لابد أن تصل إلى مختلف السائقين. وما هي النصائح الأخرى أيضا مقدم نبيل لكل الأخوة الوافدين إلى الساحات المختلفة في محافظات الجمهورية للاحتفاء بهذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف؟
13: ننصح السائقين بالتالي: التأكيد على الأخوة السائقين باتباع تعريفي، طبعا ليس في أمانة العاصمة إنما في عموم محافظات القرى وفي كل الساحات التي سيتم الاحتفال بها في مولد الرسول العظم. التأكيد على الأخوة السائقين باتباع تعليمات رجال المرور المنتشرين في جميع شوارع العاصمة وفي جميع المحافظات، أن يلتزم الإخوة السائقين بالمواقف المخصصة لكل اتجاه، وأن يتجنبوا الوقوف في الشوارع الرئيسية، وأن يتجنبوا السرعة العالية التي تؤدي إلى حصول حوادث مرورية، وكذلك
6: نعم
13: عليهم الالتزام بكل التعليمات التي يتم إصدارها من قبل رجال المرور المتواجدين في جميع الشوارع والتقاطعات.
6: جميل. في ختام هذا اللقاء مقدم نبيل المغلس مدير العلاقات والإعلام المروري بالإدارة العامة للمرور، ما هي رسالتكم لكل المشاركين ولكل أيضا رجال المرور المشاركين في تأمين الفعاليات المختلفة في محافظات الجمهورية؟
13: طبعا هذا العام أخي العزيز يعني ستكون الحصود مليونية وأكثر زخما من الأعوام السابقة كما هو متوقع، ونأمل من الجميع أن يعني أن يلتزموا بآداب وقواعد المرور، والإدارة العامة للمرور عملت على أو اتخذت عدد من التعليمات المرورية وسيتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم تعليمها على جميع الإذاعات والقنوات التلفزيونية لنشرها وتعميمها على أوسع نطاق، منها مفاقدة السير والتأكد من كفاية الوقوف قبل التحرك، والمبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث، وعدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب، وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير، وإذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط اليمين لتجنيب السيارة من الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط طريق. وكذلك على الإخوة المشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة، وتجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار إلى آخر، وإذا وقع حادث لا قدر الله وقف على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق فورا. وعلى سائقي الحافلات والسيارات الجماعية التأكد من صعود ونزول الركاب في الأماكن الآمنة والمخصصة، وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير، وعدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية، وعدم السير عكس اتجاه السير اتجاه سير حركة المرور، والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه، وعدم الوقوف السيارات أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق.
6: جميل.
13: وعدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات، والتأكد مسبقا من معرفة أماكن المواقف ومسارات الدخول والخروج، وعدم التوقف للسؤال والاستفسار في منتصف الطريق. وعدم التوقف أو التباطؤ للشراء من البعض المتجولين أو التقاط الصور أو غيره، وعدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة، والوقوف بانتظام في المواقف المخصصة، وعدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعالية وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها.
6: نعم.
13: وأخيرا تجنب القيام بأي سلوكيات من شأنها قد تسبب لتشكيل ازدحامات تعيق حركة السير. وتدعو شرطة المرور الجميع إلى التعاون مع كوادر الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفاديا لوقوع الازدحامات والحوادث، وبما يضمن استيعابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله.
6: مؤكدة
13: شرطة المرور حرصها على سلامة الجميع.
6: نعم.
13: وضمان استيعابة الحركة المرورية وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة.
6: نعم. نتمنى أن هذه النصائح كلها قد وصلت إلى رجال المرور وكذلك المواطنين. نتحي لك المقدم نبيل المغلس مدير العلاقات والإعلام المروري بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في أداء أعمالكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
13: شكرا جزيلا لك أخي العزيز.
6: في حفظ الله.

إذن مستمعي الكرام على مختلف الإذاعات المشتركة وصلنا إلى ختام هذه الفترة المباشرة. ربيعنا أمان ونتمنى أننا قد وفقنا في نقل الصورة ولو جزء من الصورة التي تقوم بها وزارة الداخلية. تحية لكل العاملين في كل الإذاعات. تحية لي زميل هاني معمر غرسان. تحية لي زملاء الرائعين الزميل علي الغرام الزميل عصام الحاشدي الزميل عبد العزيز القدمي الدينامو لإذاعة وطن الفندم خالد الهتار مدير إذاعة وطن. تحية أيضا للعميد حسن الهادي من الإشراف العام. تحية لكم مستمعي الكرام. شكرا جزيلا لكم ودمتم في رعاية الله.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان.
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان.
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان.
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
11: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنات.
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.
12: يا حلو يا هالي، دايما على بالي. يا حلو يا هالي، دايما على بالي.
13: مين بيحب الرسم؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يسمع حكايات؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
16: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
17: This is Radio
11: just found it.
17: Radio Delta.

0: قلبي ودار.
1: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
6: فعلا إنه سوبر داك.
5: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده انا جاوعه.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it.
12: وقفة ضحكة
13: زبجة
12: ندارة
13: كركرة
12: ضحك من قلبك.
14: ما فكرتش تروح سينما؟
15: سينما؟ لا ما بروحش. رحت مرة واحدة الفيلم الأخراني ده.
14: فيلم إيه؟
15: أنا يتيم.
14: نعم؟
15: أنا يتيم والله، قعدت عيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وانا عيط، والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا وانا عيط، هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وانا عيط، وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عيط، وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عيط، وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عيط، واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه وانا عيط، وجي المحافظ ومدير الامن والعالم وانا عيط، والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساكن شعبيه ما تخافش. وانا عايز يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعايز بيبس وكولا اشرب. هما فاكريني بعيط علشان الفيلم.
11: امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟
15: الجزمه كانت ضيقه عليا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات مصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
11: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
12: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
11: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
12: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
11: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
12: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
11: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
12: برنامج الرياضيات الذهنية،
11: أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
12: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
14: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة،
17: لازم تاخذها كل يوم.
18: ايش هي؟
17: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: شخصيات.

0: إنها الحقيبة القادرة على إبادة العالم والبشر، الحقيبة الأخطر في العالم. ترافق بوتين في كل مكان، في البر والبحر والجو. فالحقيبة هذا قادرة على إطلاق أكثر من 13,000 رأس وصاروخ نووي، قادرين على إبادة العالم 1500 مرة. فتخيل أن تقع في أيدي مجنون مهووس بدمار البشرية. حينما تظهر هذه الحقيبة على التلفاز، تتأهب جميع دول العالم، فبضغطة زر واحدة يمكنه أن يبيد أي دولة من على خريطة الكرة الأرضية. إنها حقيبة روسيا النووية شاغيت، يحرسها حراس ليل نهار. والقانون الأول للحراس: لا يجوز أن تغيب الحقيبة عن عيناك ولو 5 ثوان فقط. الحقيبة توجد منها 3 نسخ فقط، توزع على الرئيس بوتين ووزير الدفاع ورئيس الأركان، وبها عدة أزرار ولا يعرف أحدا معناها أو طريقة لاستخدامها إلا عدة أشخاص قليلون جدا في العالم. بعد تأسيس ترسانة روسيا النووية وقت الاتحاد السوفيتي على يد الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، تم إقرار الحقيبة لأول مرة. تتصل الحقيبة بالأقمار الصناعية الروسية وتعطي الأوامر لكل قواعد الصواريخ في أنحاء روسيا بإرسال أي هجوم نووي مهما كان. ولا يعرف أبدا لماذا تم صناعة 3 حقائب منها، وهل هي متشابهة أم مختلفة؟ يمكن لبوتين منها إطلاق صاروخ يوم القيامة، الصاروخ العابر للقارات، صاروخ الشيطان، الذي يمكنه الوصول لأي مكان في العالم في مدة أقصاها 10 دقائق. و5 صواريخ منه ستكون قادرة على إحراق أمريكا عن بكرة أبيها. هذا الصاروخ الذي قال مسؤول استخبارات أمريكية أننا لا نملك أي تقنيات يمكنها إيقافه، ولا صاروخ مثيل يمكنه تحقيق نفس حجم الدمار. ففي حالة قيام حرب نووية، سيكون الروس قادرين على تدميرنا قبل حتى أن نرد. فروسيا لديها 13,000 رأس نووية، وأما أمريكا لا يتجاوز عدد رؤوسها النووية 6,000 رأس. وتتواجد حقيبة شبيهة بأمريكا ولكن منها نسخة واحدة فقط، وتسمى الحقيبة الأمريكية بكرة القدم النووية. وتتصل الحقيبة بالبنتاغون لإعطاء أوامر الحرب النووية. وبسبب تفوق الروس وتطوير صاروخ الشيطان النووية، تسبب هذا في محاولة أمريكا اغتيال بوتين عدة مرات. فيقوم بوتين بتجهيز جيش من الحراس الخارقين، أشخاص تم تدريبهم في ظروف مستحيلة، لا يتعرقون ولا يبردون، ويمكنهم الاستيقاظ لأيام طويلة، يستطيعون التصويب من على بعد 10 ومئات الأمتار، ولديهم قدرات قتالية خارقة وقدرات ذهنية لا تتواجد حتى في 1% من البشر. بالإضافة إلى أنه تم صنع طائرة خارقة خصيصا لبوتين يمكنها التحليق لأسابيع طويلة خشية حدوث حرب نووية، بالإضافة إلى مخابئ نووية تشبه المدن تحت الأرض يمكن لبوتين أن يعيش بها لعقود طويلة في حالة حدوث حرب نووية تدمر العالم. تتوفر فيها كافة سبل الحياة والترفيه، وكأنها مدينة وقصر ضخم به كل شيء تتصوره ولا تتصوره. ففي حالة حدوث هذه الحرب، سيكمل رؤساء العالم حياتهم كملوك في مخابئهم تحت الأرض. ولو حتى تم تدمير الأرض، فلكل دولة عظمى خطة بمغادرة الأرض بصواريخ فضائية يمكنها أن تحلق في الفضاء لمئات السنين.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: يوه مطعم الحلواني التركي
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
4: نعرفه من زمان
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
4: دجاج الحلواني من زمان
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
4: طعيم من زمان
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
1: من زمان
5: من زمان
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
1: من زمان
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
3: 772-238-378

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: You just found it.
4: Radio Delta.
5: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
6: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalbak.
4: والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟
5: طبيعي يا فندم، طبيعي.
4: ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟
5: فنون جميله يا فندم.
4: فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه جميله. وساعتك
5: كليه طب؟
4: قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا.
6: بعدين بقى في الخمس مصايب دول اسم الكريم ايه؟
7: ناهض العدوي.
6: لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟
7: وانت مالك؟
6: طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرضاني؟
7: وانت دخلك ايه؟
6: خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برخي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف.
7: لا يا راجل.
6: ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني.
7: ها؟

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كده لا جوعة.
14: كباب لحم،
15: كباب دجاج،
14: أوصل لحم،
16: أوصل دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال.
14: مشاوي رهيبة،
18: نكهة تركية عجيبة.
19: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقية.
21: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: This Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هيبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 77001070 أو 77792-1435.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس،
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: لا لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطرا على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
16: 7:11 الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
17: سبأ فون، أصالة وتواصل.
18: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري. ويا بلاش فورجي، مع صلاحية تراكمية يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
17: سبأ فون، أصالة وتواصل.
19: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها. وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
20: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
21: شخصيات

0: واحد من أقوى شعراء الهند وواحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين. لقد كان أكثر الشعراء الهنود إثارة للعجب، والذي قدم الثقافة الهندية الغنية إلى الغرب، وكان أول أديب شرقي ينال جائزة نوبل. ولد روبندرونات في كالتوكا في الهند في 7 مايو من عام 1861 لأسرة ميسورة من طبقة البراهم الكنهوتية. والده روبندرونات تاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزا. أما والدته سارات ديفي فقد أنجبت 12 ولدا وبنتا قبل أن ترزق بطاغور، ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى طاغور، رغم أنه أصغر أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بثرائها ورفعة نسبها، حيث كان جد طاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة، وكان آل طاغور رواد حركة النهضة البنغالية، إذ سعوا إلى الربط بين الثقافة الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغريبة. ولقد أسهم معظم أشقاء طاغور الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخر، بينما اكتسب شهرة كبيرة كأديب وإنسان لكونه الأميز والأكثر غزارة وتنوعا وإنتاجا. وفي طفولته تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات وأشقائه ومدرس يدعى ديفنجرانات، والذي كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا، وقرأ في الشعر البنغالي ودرس قصائد كالسيادة، وبدأ ينظم الشعر في 8. وفي 17 من العمر أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في الحقوق، حيث التحق بكلية لندن الجامعية، لكنه ما لبث أن انقطع عن الدراسة بعد أن فتر اهتمامه بها وعاد إلى كالكوتا دون أن ينال أي شهادة. تزوج طاغور سنة 1883 مرينا ليني، وهي شبه أمية، وقد أنجب منها ولدين وثلاث بنات. أحبته زوجته بشدة، فخاض معها في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه بستان الحب. نشر له عددا من الدواوين الشعرية توجها في عام 1890 بمجموعته مناسي المثالي، التي شكلت قفزة نوعية لا في تجربة طاغور فقط، وإنما في الشعر البنغالي ككل. في العام 1891 انتقل طاغور إلى البنغال الشرقية بنغلاديش لإدارة ممتلكات العائلة، ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية للفلاحين وتخلفهم الاجتماعي والثقافي موضوعا متكررا في العديد من كتاباته، دون أن يخفي تعاطفه معهم. ويعود أروع ما كتب من نثر وقصص قصيرة تحديدا إلى تلك الحقبة الثرية معنويا في حياته. وأثناء تلك السنوات نشر طاغور العديد من الدواوين الشعرية، لعل أميزها سونار تاري القارب الذهبي، إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها تشيرتا. أما في عام 1901 أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتيك كايتان، حيث سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم، وذلك عبر مزج التقاليد الهندية العريقة بتلك الغريبة الحديثة. واستقر طاغور في مدرسته مبدئيا، التي تحولت في العام 1921 إلى جامعة فيشقا بهاراتيا، أو الجامعة الهندية للتعليم العالمي، وكانت لسنوات من الحزن والأسى جراء موت زوجته في مقتبل عمرها واثنين من أولاده. وكان لذلك أثره البين في شعره، والذي تجلى بوضوح في رائعته قربان الأغاني. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية، وحوالي 25 مسرحية بين طويلة وقصيرة، وثماني مجلدات قصصية، وثماني روايات، إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسم، الذي احترفه في سن متأخر نسبيا بالتحديد وهو في 60 من العمر، حيث أنتج آلاف اللوحات وأقام عدة معارض ناجحة أحدها في باريس. كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى، وتحديدا أكثر من 2000 أغنية، اثنتان منها أصبحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات مثل الإنجليزية والهولندية والألمانية وغيرها من اللغات. لم يحقق طاغور شهرة كبيرة إلا عام 1912 عندما سافر طاغور إلى إنجلترا، وفي الطريق بدأ طاغور يترجم آخر دواوينه جيتنجالي إلى الإنجليزية، وكانت كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية. عند وصول طاغور إلى وجهته علم صديق مقرب منه وهو رسام شهير بأمر الترجمة وطلب منه الاطلاع عليها. وافق طاغور على ذلك، لم يصدق الرسام عينيه، لقد كانت الأشعار أكثر من رائعة وبدا كما لو أنه وقع على اكتشاف ثمين، فاتصل بصديقه الشاعر دبليو بي بيتس الذي دهش بتجربة طاغور وقرر نشرها وكتب مقدمة لها بنفسه. فلم يكن أحد قد قرأ شيئا كهذا من قبل، إذ وجد الغربيون أنفسهم وإن كانت مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور نقاء وبوحا ودفا. في غضون أقل من سنة في العام 1913 نال طاغور جائزة نوبل للأداب ليكون بذلك أول أديب شرقي نالها. وفي العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في العام 1919 في أعقاب مجزرة أمريتسار سيئة الصيت، والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 400 متظاهر هندي. فقد كان طاغور ينبذ فكرة التعصب وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي. كذلك كان يختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. أمضى طاغور ما تبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكيتين لإلقاء الشعر والمحاضرات والاطلاع على ثقافة الآخرين دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته. وظل غزير الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته، حين أملأ آخر قصائده لمن حوله، وذلك في أغسطس من عام 1941 في أعقاب فشل عملية جراحية، وقد توفي طاغور عن عمر يناهز 80 عاما. طاغور لم يكن مجرد شاعر أو مبشر هندي، فهو نموذج فريد لتعدد المواهب، فهو شاعر ورسام وكاتب قصة ومتبني للأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية التي تفرض التعصب وتقبل السلام. كما أثر طاغور على جيل كامل من الأدباء والكتاب حول العالم، حيث أن تأثيره يتجاوز حدود البنغال والهند.
1: شخصيات وأحداث

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان.
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Wahka. Wahka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min qalba.
3: ما فكرتش تروح سينما؟
4: سينما؟
3: آه.
4: لا ما بروحش. رحت مرة واحدة الفيلم الأخراني ده.
3: فيلم إيه؟
4: أنا يتيم.
3: نعم؟
4: أنا يتيم. والله قعدت اعيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وانا اعيط، والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا وانا اعيط، هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وانا اعيط، وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا اعيط، وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عايق، وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عايق، واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه وانا عايق، وجي المحافظ ومدير الامن والعالم وانا عايط، والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساكن شعبيه ما تخافش وانا عايط، يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعايط، بيبس وكولا اشربها، هما فاكريني بعيط علشان الفيلم.
3: امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟
4: الجزمه كانت ضيقه عليا.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: Radio Delta.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلوا على المصطفى جمعة تهنبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

حيرنا حير العمل. الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Jesus. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كدنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصال لحم،
10: أوصال دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
11: كدنا جوعة.
9: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
12: لا، ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: واحد من أقوى شعراء الهند وواحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين. لقد كان أكثر الشعراء الهنود إثارة للعجب، والذي قدم الثقافة الهندية الغنية إلى الغرب، وكان أول أديب شرقي ينال جائزة نوبل. ولد روبندرونات في كالتوكا في الهند في 7 مايو من عام 1861 لأسرة ميسورة من طبقة البراهم الكنهوتية. والده روبندرونات تاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزا. أما والدته سارات ديفي فقد أنجبت 12 ولدا وبنتا قبل أن ترزق بطاغور، ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى طاغور، رغم أنه أصغر أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بثرائها ورفعة نسبها، حيث كان جد طاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة، وكان آل طاغور رواد حركة النهضة البنغالية، إذ سعوا إلى الربط بين الثقافة الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغريبة. ولقد أسهم معظم أشقاء طاغور الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخر. بينما اكتسب شهرة كبيرة كأديب وإنسان لكونه الأميز والأكثر غزارة وتنوعا وإنتاجا. وفي طفولته تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديفندرانات وأشقائه ومدرس يدعى ديفندرانات، والذي كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا، وقرأ في الشعر البنغالي ودرس قصائد كالسيادة، وبدأ ينظم الشعر في 8. وفي 17 من العمر أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في الحقوق، حيث التحق بكلية لندن الجامعية، لكنه ما لبث أن انقطع عن الدراسة بعد أن فتر اهتمامه بها وعاد إلى كالكوتا دون أن ينال أي شهادة. تزوج طاغور سنة 1883 مرينا ليني، وهي شبه أمية، وقد أنجب منها ولدين وثلاث بنات. أحبته زوجته بشدة، فخاض معها في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه بستان الحب. نشر له عددا من الدواوين الشعرية توجها في عام 1890 بمجموعته مناسي المثالي، التي شكلت قفزة نوعية لا في تجربة طاغور فقط، وإنما في الشعر البنغالي ككل. في العام 1891 انتقل طاغور إلى البنغال الشرقية بنغلاديش لإدارة ممتلكات العائلة، ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية للفلاحين وتخلفهم الاجتماعي والثقافي موضوعا متكررا في العديد من كتاباته، دون أن يخفي تعاطفه معهم. ويعود أروع ما كتب من نثر وقصص قصيرة تحديدا إلى تلك الحقبة الثرية معنويا في حياته. وأثناء تلك السنوات نشر طاغور العديد من الدواوين الشعرية، لعل أميزها سونار تاري القارب الذهبي، إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها تشيرتا. أما في عام 1901 أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتيك كايتان، حيث سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم، وذلك عبر مسجد التقاليد الهندية العريقة بتلك الغريبة الحديثة. واستقر طاغور في مدرسته مبدئيا، التي تحولت في العام 1921 إلى جامعة فيشقا بهاراتيا، أو الجامعة الهندية للتعليم العالمي، وكانت لسنوات من الحزن والأسى جراء موت زوجته في مقتبل عمرها واثنين من أولاده. وكان لذلك أثره البين في شعره، والذي تجلى بوضوح في رائعته قربان الأغاني. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية وحوالي 25 مسرحية بين طويلة وقصيرة، و8 مجلدات قصصية، و8 روايات، إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسم، الذي احترفه في سن متأخر نسبيا بالتحديد وهو في 60 من العمر، حيث أنتج آلاف اللوحات وأقام عدة معارض ناجحة أحدها في باريس. كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى، وتحديدا أكثر من 2000 أغنية، 2 منها أصبحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات مثل الإنجليزية والهولندية والألمانية وغيرها من اللغات. لم يحقق طاغور شهرة كبيرة إلا عام 1912 عندما سافر طاغور إلى إنجلترا، وفي الطريق بدأ طاغور يترجم آخر دواوينه جيتنجالي إلى الإنجليزية، وكانت كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية. عند وصول طاغور إلى وجهته علم صديق مقرب منه وهو رسام شهير بأمر الترجمة وطلب منه الاطلاع عليها. وافق طاغور على ذلك، لم يصدق الرسام عينيه، لقد كانت الأشعار أكثر من رائعة وبدا كما لو أنه وقع على اكتشاف ثمين. فاتصل بصديقه الشاعر دبليو بي بيتس الذي دهش بتجربة طاغور وقرر نشرها وكتب مقدمة لها بنفسه. فلم يكن أحد قد قرأ شيئا كهذا من قبل، إذ وجد الغربيون أنفسهم وإن كانت مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور نقاء وبوحا ودفا. في غضون أقل من سنة في العام 1913 نال طاغور جائزة نوبل للأداب، ليكون بذلك أول أديب شرقي نالها. وفي العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في العام 1919 في أعقاب مجزرة أمريتسار سيئة الصيت، والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 400 متظاهر هندي. فقد كان طاغور ينبذ فكرة التعصب، وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي. كذلك كان يختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. أمضى طاغور ما تبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكيتين لإلقاء الشعر والمحاضرات والاطلاع على ثقافة الآخرين دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته. وظل غزير الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته، حين أملأ آخر قصائده لمن حوله، وذلك في أغسطس من عام 1941 في أعقاب فشل عملية جراحية، وقد توفي طاغور عن عمر يناهز 80 عاما. طاغور لم يكن مجرد شاعر أو مبشر هندي، فهو نموذج فريد لتعدد المواهب، فهو شاعر ورسام وكاتب قصة ومتبني للأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية التي تفرض التعصب وتقبل السلام. كما أثر طاغور على جيل كامل من الأدباء والكتاب حول العالم، حيث أن تأثيره يتجاوز حدود البنغال والهند.
1: شخصيات وأحداث

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
8: رقم العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خفيف، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك، انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟
3: طبيعي يا فندم طبيعي.
2: ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟
3: فنون جميلة يا فندم.
2: فنون جميلة؟ انت اكيد فنون قتالية، فنون متوحشة جميلة. وساعتك
3: كلية الطب؟
2: قسم تشريح طبعا، قسم تأتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي، اتفضلوا استراحوا لغاية ما نجيلكوا. اتفضلوا اتفضلوا.
4: بعدين بقى في الخمس مصايب دول اسم الكريم ايه؟
5: موهد العدوي.
4: لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟
5: وانت مالك؟
4: طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟
5: وانت دخلك ايه؟
4: خلاص يا عم حقك عليا. ايه ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف.
5: لا يا راجل.
4: ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني.
5: ها؟

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخدها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-864. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
16: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
9: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
9: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
10: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
9: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان،
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات،
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: شخصيات

0: واحد من أقوى شعراء الهند وواحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين. لقد كان أكثر الشعراء الهنود إثارة للعجب، والذي قدم الثقافة الهندية الغنية إلى الغرب، وكان أول أديب شرقي ينال جائزة نوبل. ولد روبندرونات في كالتوكا في الهند في 7 مايو من عام 1861 لأسرة ميسورة من طبقة البراهم الكنهوتية. والده روبندرونات تاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزا. أما والدته سارات ديفي فقد أنجبت 12 ولدا وبنتا قبل أن ترزق بطاغور، ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى طاغور، رغم أنه أصغر أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بثرائها ورفعة نسبها، حيث كان جد طاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة، وكان آل طاغور رواد حركة النهضة البنغالية، إذ سعوا إلى الربط بين الثقافة الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغريبة. ولقد أسهم معظم أشقاء طاغور الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخر، بينما اكتسب شهرة كبيرة كأديب وإنسان لكونه الأميز والأكثر غزارة وتنوعا وإنتاجا. وفي طفولته تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات وأشقائه ومدرس يدعى ديفنجرانات، والذي كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا، وقرأ في الشعر البنغالي ودرس قصائد كالسيادة، وبدأ ينظم الشعر في 8. وفي 17 من العمر أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في الحقوق، حيث التحق بكلية لندن الجامعية، لكنه ما لبث أن انقطع عن الدراسة بعد أن فتر اهتمامه بها وعاد إلى كالكوتا دون أن ينال أي شهادة. تزوج طاغور سنة 1883 مرينا ليني، وهي شبه أمية، وقد أنجب منها ولدين وثلاث بنات. أحبته زوجته بشدة، فخاض معها في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه بستان الحب. نشر له عددا من الدواوين الشعرية توجها في عام 1890 بمجموعته مناسي المثالي، التي شكلت قفزة نوعية لا في تجربة طاغور فقط، وإنما في الشعر البنغالي ككل. في العام 1891 انتقل طاغور إلى البنغال الشرقية بنغلاديش لإدارة ممتلكات العائلة، ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية للفلاحين وتخلفهم الاجتماعي والثقافي موضوعا متكررا في العديد من كتاباته، دون أن يخفي تعاطفه معهم. ويعود أروع ما كتب من نثر وقصص قصيرة تحديدا إلى تلك الحقبة الثرية معنويا في حياته. وأثناء تلك السنوات نشر طاغور العديد من الدواوين الشعرية، لعل أميزها سونار تاري القارب الذهبي، إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها تشيرتا. أما في عام 1901 أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتي كايتان، حيث سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم، وذلك عبر مسجد التقاليد الهندية العريقة بتلك الغريبة الحديثة. واستقر طاغور في مدرسته مبدئيا، التي تحولت في العام 1921 إلى جامعة فيشقا بهاراتيا، أو الجامعة الهندية للتعليم العالمي، وكانت لسنوات من الحزن والأسى جراء موت زوجته في مقتبل عمرها واثنين من أولاده. وكان لذلك أثره البين في شعره، والذي تجلى بوضوح في رائعته قربان الأغاني. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية، وحوالي 25 مسرحية بين طويلة وقصيرة، وثماني مجلدات قصصية، وثماني روايات، إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسم، الذي احترفه في سن متأخر نسبيا بالتحديد وهو في 60 من العمر، حيث أنتج آلاف اللوحات وأقام عدة معارض ناجحة أحدها في باريس. كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى، وتحديدا أكثر من 2000 أغنية، اثنتان منها أصبحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات مثل الإنجليزية والهولندية والألمانية وغيرها من اللغات. لم يحقق طاغور شهرة كبيرة إلا عام 1912 عندما سافر طاغور إلى إنجلترا، وفي الطريق بدأ طاغور يترجم آخر دواوينه جيتنجالي إلى الإنجليزية، وكانت كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية. عند وصول طاغور إلى وجهته علم صديق مقرب منه وهو رسام شهير بأمر الترجمة وطلب منه الاطلاع عليها. وافق طاغور على ذلك، لم يصدق الرسام عينيه، لقد كانت الأشعار أكثر من رائعة وبدا كما لو أنه وقع على اكتشاف ثمين، فاتصل بصديقه الشاعر دبليو بي بيتس الذي دهش بتجربة طاغور وقرر نشرها وكتب مقدمة لها بنفسه. فلم يكن أحد قد قرأ شيئا كهذا من قبل، إذ وجد الغربيون أنفسهم وإن كانت مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور نقاء وبوحا ودفا. في غضون أقل من سنة في العام 1913 نال طاغور جائزة نوبل للأداب ليكون بذلك أول أديب شرقي ينالها. وفي العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في العام 1919 في أعقاب مجزرة أمريتسار سيئة الصيت، والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 400 متظاهر هندي. فقد كان طاغور ينبذ فكرة التعصب وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي. كذلك كان يختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. أمضى طاغور ما تبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكيتين لإلقاء الشعر والمحاضرات والاطلاع على ثقافة الآخرين دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته. وظل غزير الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته، حين أملى آخر قصائده لمن حوله، وذلك في أغسطس من عام 1941 في أعقاب فشل عملية جراحية، وقد توفي طاغور عن عمر يناهز 80 عاما. طاغور لم يكن مجرد شاعر أو مبشر هندي، فهو نموذج فريد لتعدد المواهب، فهو شاعر ورسام وكاتب قصة ومتبني للأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية التي تفرض التعصب وتقبل السلام. كما أثر طاغور على جيل كامل من الأدباء والكتاب حول العالم، حيث أن تأثيره يتجاوز حدود البنغال والهند.
1: شخصيات وأحداث

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
10: ثقة يمن.
11: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات.
10: ثقة يمن.
9: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
11: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون.
9: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: عيش برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح جاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كدنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا. وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: هيا غرام أحبتي وغرامي
2: سبعة واحد واحد. الساعة الآن السابعة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
7: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
6: جوار مدارس صناع النجاح.
5: تليفون 770-10770
6: أو 777-921-435.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ. Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
2: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
5: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
5: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
6: من زمان،
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
6: من زمان،
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
5: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
4: 772-238-378.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفني ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جداً في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام أو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية،

0: إنها الحقيبة القادرة على إبادة العالم والبشر، الحقيبة الأخطر في العالم. ترافق بوتين في كل مكان، في البر والبحر والجو. فالحقيبة هذا قادرة على إطلاق أكثر من 13,000 رأس وصاروخ نووي، قادرين على إبادة العالم 1500 مرة. فتخيل أن تقع في أيدي مجنون مهووس بدمار البشرية. حينما تظهر هذه الحقيبة على التلفاز، تتأهب جميع دول العالم، فبضغطة زر واحدة يمكنه أن يبيد أي دولة من على خريطة الكرة الأرضية. إنها حقيبة روسيا النووية شاغيت، يحرسها حراس ليل نهار. والقانون الأول للحراس: لا يجوز أن تغيب الحقيبة عن عيناك ولو 5 ثوان فقط. الحقيبة توجد منها 3 نسخ فقط، توزع على الرئيس بوتين ووزير الدفاع ورئيس الأركان، وبها عدة أزرار ولا يعرف أحدا معناها أو طريقة لاستخدامها إلا عدة أشخاص قليلون جدا في العالم. بعد تأسيس ترسانة روسيا النووية وقت الاتحاد السوفيتي على يد الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، تم إقرار الحقيبة لأول مرة. تتصل الحقيبة بالأقمار الصناعية الروسية وتعطي الأوامر لكل قواعد الصواريخ في أنحاء روسيا بإرسال أي هجوم نووي مهما كان. ولا يعرف أبدا لماذا تم صناعة 3 حقائب منها، وهل هي متشابهة أم مختلفة. يمكن لبوتين منها إطلاق صاروخ يوم القيامة، الصاروخ العابر للقارات، صاروخ الشيطان، الذي يمكنه الوصول لأي مكان في العالم في مدة أقصاها 10 دقائق. و5 صواريخ منه ستكون قادرة على إحراق أمريكا عن بكرة أبيها. هذا الصاروخ الذي قال مسؤول استخبارات أمريكية أننا لا نملك أي تقنيات يمكنها إيقافه، ولا صاروخ مثيل يمكنه تحقيق نفس حجم الدمار. ففي حالة قيام حرب نووية، سيكون الروس قادرين على تدميرنا قبل حتى أن نرد. فروسيا لديها 13,000 رأس نووية، وأما أمريكا لا يتجاوز عدد رؤوسها النووية 6,000 رأس. وتتواجد حقيبة شبيهة بأمريكا ولكن منها نسخة واحدة فقط، وتسمى الحقيبة الأمريكية بكرة القدم النووية. وتتصل الحقيبة بالبنتاغون لإعطاء أوامر الحرب النووية. وبسبب تفوق الروس وتطوير صاروخ الشيطان النووية، تسبب هذا في محاولة أمريكا اغتيال بوتين عدة مرات. فيقوم بوتين بتجهيز جيش من الحراس الخارقين، أشخاص تم تدريبهم في ظروف مستحيلة، لا يتعرقون ولا يبردون، ويمكنهم الاستيقاظ لأيام طويلة، يستطيعون التصويب من على بعد 10 ومئات الأمتار، ولديهم قدرات قتالية خارقة وقدرات ذهنية لا تتواجد حتى في 1% من البشر. بالإضافة إلى أنه تم صنع طائرة خارقة خصيصا لبوتين يمكنها التحليق لأسابيع طويلة خشية حدوث حرب نووية، بالإضافة إلى مخابئ نووية تشبه المدن تحت الأرض يمكن لبوتين أن يعيش بها لعقود طويلة في حالة حدوث حرب نووية تدمر العالم. تتوفر فيها كافة سبل الحياة والترفيه، وكأنها مدينة وقصر ضخم به كل شيء تتصوره ولا تتصوره. ففي حالة حدوث هذه الحرب، سيكمل رؤساء العالم حياتهم كملوك في مخابئهم تحت الأرض. ولو حتى تم تدمير الأرض، فلكل دولة عظمى خطة بمغادرة الأرض بصواريخ فضائية يمكنها أن تحلق في الفضاء لمئات السنين.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
5: ما فكرتش تروح سينما؟
6: سينما؟
5: آه
6: لا ما بروحش، رحت مرة واحدة الفيلم الأخراني ده.
5: فيلم إيه؟
6: أنا يتيم.
5: نعم؟
6: أنا يتيم والله، قعدت عيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وأنا عيط، والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا وانا عايض، هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وانا عايض، وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عايض، وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عايض، وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عايض، واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه وانا عايض، وجي المحافظ ومدير الامن والعالم وانا عايط، والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساكن شعبيه ما تخافش، وانا عايط. يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعايط، بيبس كلها اشرب. هما فاكريني بعيط علشان الفيلم.
5: امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟
6: الجزمه كانت ضيقه عليا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7-8-4-6-3-3-3-7 أو 7-8-4-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال. كده جوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شملي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: واحد من أقوى شعراء الهند وواحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين. لقد كان أكثر الشعراء الهنود إثارة للعجب، والذي قدم الثقافة الهندية الغنية إلى الغرب، وكان أول أديب شرقي ينال جائزة نوبل. ولد روبندرونات في كالتوكا في الهند في 7 مايو من عام 1861 لأسرة ميسورة من طبقة البراهم الكانهوتية. والده روبندرونات تاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزا. أما والدته سارات ديفي فقد أنجبت 12 ولدا وبنتا قبل أن ترزق بطاغور، ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى طاغور، رغم أنه أصغر أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بثرائها ورفعة نسبها، حيث كان جد طاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة، وكان آل طاغور رواد حركة النهضة البنغالية، إذ سعوا إلى الربط بين الثقافة الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغريبة. ولقد أسهم معظم أشقاء طاغور الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخر، بينما اكتسب شهرة كبيرة كأديب وإنسان لكونه الأميز والأكثر غزارة وتنوعا وإنتاجا. وفي طفولته تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديبندرانات وأشقائه ومدرس يدعى ديفنجرانات، والذي كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا، وقرأ في الشعر البنغالي ودرس قصائد كالسيادة، وبدأ ينظم الشعر في 8. وفي 17 من العمر أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في الحقوق، حيث التحق بكلية لندن الجامعية، لكنه ما لبث أن انقطع عن الدراسة بعد أن فتر اهتمامه بها وعاد إلى كالكوتا دون أن ينال أي شهادة. تزوج طاغور سنة 1883 مرينا ليني، وهي شبه أمية، وقد أنجب منها ولدين وثلاث بنات أحبته زوجته بشدة، فخاض معها في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه بستان الحب. نشر له عددا من الدواوين الشعرية توجها في عام 1890 بمجموعته مناسي المثالي، التي شكلت قفزة نوعية لا في تجربة طاغور فقط، وإنما في الشعر البنغالي ككل. في العام 1891 انتقل طاغور إلى البنغال الشرقية بنغلاديش لإدارة ممتلكات العائلة، ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية للفلاحين وتخلفهم الاجتماعي والثقافي موضوعا متكررا في العديد من كتاباته، دون أن يخفي تعاطفه معهم. ويعود أروع ما كتب من نثر وقصص قصيرة تحديدا إلى تلك الحقبة الثرية معنويا في حياته. وأثناء تلك السنوات نشر طاغور العديد من الدواوين الشعرية، لعل أميزها سونار تاري القارب الذهبي، إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها تشيرتا. أما في عام 1901 أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتيك كايتان، حيث سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم، وذلك عبر مسجد التقاليد الهندية العريقة بتلك الغريبة الحديثة. واستقر طاغور في مدرسته مبدئيا، التي تحولت في العام 1921 إلى جامعة فيشقا بهاراتيا، أو الجامعة الهندية للتعليم العالمي، وكانت لسنوات من الحزن والأسى جراء موت زوجته في مقتبل عمرها واثنين من أولاده. وكان لذلك أثره البين في شعره، والذي تجلى بوضوح في رائعته قربان الأغاني. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية وحوالي 25 مسرحية بين طويلة وقصيرة، وثماني مجلدات قصصية، وثماني روايات، إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسم، الذي احترفه في سن متأخر نسبيا بالتحديد، وهو في 60 من العمر، حيث أنتج آلاف اللوحات وأقام عدة معارض ناجحة أحدها في باريس. كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى، وتحديدا أكثر من 2000 أغنية، اثنتان منها أصبحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات مثل الإنجليزية والهولندية والألمانية وغيرها من اللغات. لم يحقق طاغور شهرة كبيرة إلا عام 1912 عندما سافر طاغور إلى إنجلترا، وفي الطريق بدأ طاغور يترجم آخر دواوينه جيتنجالي إلى الإنجليزية، وكانت كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية. عند وصول طاغور إلى وجهته علم صديق مقرب منه وهو رسام شهير بأمر الترجمة وطلب منه الاطلاع عليها. وافق طاغور على ذلك، لم يصدق الرسام عينيه، لقد كانت الأشعار أكثر من رائعة وبدا كما لو أنه وقع على اكتشاف ثمين. فاتصل بصديقه الشاعر دبليو بي بيتس الذي دهش بتجربة طاغور وقرر نشرها وكتب مقدمة لها بنفسه. فلم يكن أحد قد قرأ شيئا كهذا من قبل، إذ وجد الغربيون أنفسهم وإن كانت مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور نقاء وبوحا ودفا. في غضون أقل من سنة في العام 1913 نال طاغور جائزة نوبل للأداب ليكون بذلك أول أديب شرقي نالها. وفي العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في العام 1919 في أعقاب مجزرة أمريتسار سيئة الصيت، والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 400 متظاهر هندي. فقد كان طاغور ينبذ فكرة التعصب وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي. كذلك كان يختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. أمضى طاغور ما تبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكيتين لإلقاء الشعر والمحاضرات والاطلاع على ثقافة الآخرين دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته. وظل غزير الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته، حين أملى آخر قصائده لمن حوله، وذلك في أغسطس من عام 1941 في أعقاب فشل عملية جراحية، وقد توفي طاغور عن عمر يناهز 80 عاما. طاغور لم يكن مجرد شاعر أو مبشر هندي، فهو نموذج فريد لتعدد المواهب، فهو شاعر ورسام وكاتب قصة ومتبني للأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية التي تفرض التعصب وتقبل السلام. كما أثر طاغور على جيل كامل من الأدباء والكتاب حول العالم، حيث أن تأثيره يتجاوز حدود البنغال والهند.
1: شخصيات وأحداث

0: تستمعون للأولى راديو دلتا،
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: كورتوا لدينا دومفريس القادم من الانتر، هنالك هاوسن وكوناتي كما ذكرت، وكاريراس الذي يبدأ مباراة اليوم على حساب كوكوريا الذي طبعا كان منتظرا أن يبدأ الصفقة القادمة من نادي تشيلسي. هنالك جولر، هنالك فالفيردي القائد، برناردو سيلفا أيضا الصفقة القادمة من نادي مانشستر سيتي، هنالك بيلينغهام جود الذي قدم كأس عالم مثالية جدا، وهنالك فينيسيوس جونيور، ولدينا مبابي في هذه التشكيلة، بينما لإسبانيول الذي يبدأ المباراة ويعلم بأن الخصم في المباراة الثانية ليس ليفانتي، ولذلك مطالب كما قال مدربه بأن يقدم مباراة مثالية بلا أخطاء من أجل نتيجة إيجابية ربما أيضا تفاجئ الكل. هذا المساحة، حارس المرمى الآن يأتي بكرة، الصربي ديمتروفيتش يأتي بكرة الأمام والكرة في وسط الملعب، والمباراة تنطلق بهذه الصورة المثيرة، وكرتي في مباراته الأولى بطبعا قميص الفريق الملكي قادما من الفريق الإنجليزي الكبير الآخر نادي ليفربول. هنالك ديمتروفيتش، هنالك الهلالي طبعا عمر الهلالي المغربي الإسباني، ريدل الألماني، نونز هينغوغو، كالاترافا، إكسبوسيتو، غونزاليس، هرنانديز، والإنجليزي دولان، وهذا هذا هذا هذا هذا هذا من عاد طبعا بعد سنوات طويلة ويريد لا شك في ذلك أن يعيد الهيبة ربما أولا لغرفة الملابس التي كانت قد شهدت طبعا شرخا كبيرا عندما كان ذلك منذ رحيل طبعا كارلو أنشيلوتي. الكرة في هذا المكان، الصافرة تحضر والخطأ يحضر، وأيضا هنا ردة الفعل من جانب فينيسيوس تحضر في الكرة الماضية. لدينا الإنجليزي دولان، ولدينا حكم مباراة السيد خوزي ماريا سانشيز الذي يدير مباراة اليوم، طبعا رجل يدير المباراة 43 بالمناسبة لريال مدريد، وريال مدريد تابي في مجمل هذه هنا طبعا هنا التصرف بعد ذلك من جانب لعب طبعا كالترافا في اللقطة هذه الثانية نعم، واعتقد ان حكم المباراة ما أدري إذا كان في إنذار، ما أعتقد في إنذار لأن اللعبة

مشكوك جدا حتى الآن في انطلاقة الليغا التي طبعا سيكون السؤال الدائم من يتوج بطلا لهذه المسابقة، هل يكون ريال مدريد أم يكون برشلونة لموسم الثالث على التوالي؟ وماذا عن أتلتيكو مدريد طبعا مع مع مع دييغو سيميوني؟ فقط هذه الأندية الثلاث أعتقد أن اللقب سيبقى ربما حصريا بينها، وطبعا إذا حدث بعد ذلك شيء من الإنجاز أو الإعجاز لأحد الأندية الأخرى. هذه انطلاقة عن طريق طبعا جود بيلينغهام في الجهة الأخرى، نقل الكرة لدومفريس. فريق ريال مدريد في البداية الأولى، أردا جولر، شرخ كبير في البيت الملكي طبعا مع تشابي ألونسو وبعد ذلك مع أربي لوا، وأن تودع طبعا في عامين كما ذكرت ثمان ألقاب ذهبت ما بين دوري الأبطال، ما بين الليغا، ما بين أيضا كأس الملك، وما بين أيضا بطولة السوبر الإسباني. كل هذه البطولات في السنتين الماضيتين كان فريق ريال مدريد يناظر الآخرين، يفرحون، يرفعون الألقاب. ولذلك عاد الآن جوزيه مورينيو من أجل أن يعيد الهيبة والقوة والشخصية للبيت الملكي. هذه كرة في هذا المكان الآن تصل بعد ذلك، لاحظ الضغط الكبير الذي يمارسه لاعبو فريق ريال مدريد، لكن سلاح المرتدات بالنسبة لفريق نادي إسبانيول قد يهديهم فرحة أولى في هذه المباراة. هذا تدخل من جانب القائد فالفيردي، وهذا ديومندي طبعا الذي كلف إدارة ريال مدريد 125 مليون يورو، يجلس بجانب روديجر الألماني، على يمينه أو على يساره يجلس أيضا كامافينجا الفرنسي لا شك. وربما شاهد أيضا في مجريات أحداث هذه المباراة، كرة تلعب في هذا المكان الآن، محاولة مستمرة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب في انطلاقة لا شك أنها حتى الآن جيدة في الليغا. طبعا بالنسبة لريال مدريد نعم يلعب مباراة الأولى، ولكن طبعا هي تعتبر المباراة الثانية، مباراة الأولى كانت رسميا أمام ريال سوسيداد. هذه كرة تلعب للأمام، تلعب وتبعد من جانب هاوسن في الكرة الماضية. ريال مدريد بمناسبة لا يخسر مباراة الأولى في الليغا منذ 2008، هذا كوكوريا 55 مليون يورو قادما من نادي تشيلسي طبعا، واللاعب الذي توج بطلا لكأس العالم. ربما مفاجأة عدم أنه لا يبدأ المباراة ويبدأ على حساب الفارو كاريراس طبعا، لاعب سابق في نادي بنفيكا البرتغالي، آخر الأندية التي دربها طبعا السيد جوزيه مورينيو. كرة من جانب هاوسن باتجاه كونتي، تعاد للخلف لهاوسن، عملية الضغط من جانب الفريقين طبعا، الضغط المتقدم كما نشاهد الآن. هاوسن هنا باتجاه كاريراس يتقدم ويأتي بكرة في المكان السليم عن طريق جود بيلينغهام. العشاق الفريق الملكي يتمنون ليغا كما كان في المونديال الماضي. سقط أرضا ولكن حكم المباراة يشير لاستمرار اللعب في الكرة الماضية لصالح فريق ريال مدريد في الجهة اليمنى عن طريق دومفريس. الإنجليزي ترينت ألكسندر يجلس في مقاعد البدلاء، هذه محاولة عن طريق نعم تلعب وتنقل، وبعد ذلك الإبعاد يحضر في الكرة الماضية، محاولة مستمرة ولا زالت من جانب فالفيردي القائد طبعا. وعندما تكون قائدا لفريق بقيمة ريال مدريد فعليك أن تتحمل مسؤولياتك لا شك في ذلك. عن طريق فيني 5 أهداف في 11 مباراة بالمناسبة لهذا النجم أمام إسبانيول في محاولة قائمة. الآن الكرة تعاد للخلف وتصل إلى كاريراس مرة أخرى. فريق ريال مدريد لديه الأفضلية على مستوى الاستحواذ، والهلالي سيعاني هذا المساء. هذا عمر الهلالي المغربي الإسباني سيعاني هذا المساء، 22 سنة شاب، ولكنه يقابل واحدا من أخطر اللاعبين. عندما يكون في أفضل حالاته تكون طبعا مسألة مراقبة والحد من خطورة فينيسيوس لا شك، شيء أمر صعب وصعب للغاية. دقائق 8 أولى 9 تقترب الآن على بداية أحداث هذه المباراة. حارس المرمى الصبري الصربي ديمتروفيتش ماركو، حارس مرمى ليغا نيس السابق، بينما التركي أردا جولر الآن يتقدم لأن ينفذ ضربة حرة مباشرة. كل المدريدية يتقدمون للأمام وكل لاعبي إسبانيول يتراجعون للخلف الآن في ضربة حرة مباشرة.

0: لعبوا هكذا بشكل جميل. الله، ريال مورينيو يبدأ مرحلة استرجاع الهيبة والشخصية. نعم، ريال مورينيو يبدأ مرحلة استرجاع الهيبة والشخصية التي أصابها شرخ في الفترة الماضية. هدف أول من جود بيلينغهام، وقبل قليل كنت أقول جمهور ريال مدريد يتمنى استمرارية جود بيلينغهام كما كان في المونديال، يسجل الهدف الأول لريال مدريد. لكن عرضية التركي وارتقاء الإنجليزي وفرحة جمهور ريال مدريد بالهدف الأول، الهدف الذي يصنع ابتسامة ابتسامة ابتسامة هنا طبعا. وعامل فيها ثقيل، عامل فيها ثقيل، ما فرح كثير إطلاقا. وبالتالي هدف المباراة الأول لريال مدريد، يرتقي عاليا ويعيد الآن طبعا الابتسامة التي غابت طبعا في الفترة الماضية عند عشاق الفريق الملكي. لكن طبعا موسم جديد لا يعني شيء إطلاقا أن تفوز المباراة الأولى، لكن الحديث عن رجل جاء لأن يعيد ربما الهدوء ويعيد كذلك أيضا الثقة ويرمم طبعا المعنويات عندما يتعلق الأمر بغرفة الملابس في الفريق الملكي. ريال مدريد الذي كان بالمناسبة قبل الهدف كان الطرف الأفضل في المباراة سجل الهدف الأول، وبالتالي الآن Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: بعد ذلك 17 مباراة، 15 فوز وتعادلين فقط في مباريات 17 الأخيرة، لا يخسر ريال مدريد إطلاقا مباراة الأولى في الليغا. هذا عمر الهلالي لصالح إسبانيول، تلعب الآن وتصل بعد ذلك مرة أخرى وتعود لفريق ريال مدريد في هذا المكان عن طريق برناردو سيلفا، أيضا الضيف الجديد برناردو بعد سنوات طبعا طويلة جدا مع السيتي. لكن انطلاقة وريال مدريد والبحث عن الهدف الثاني في المباراة، أردا جولر يأتي بكرة والكرة تلعب وتبعد ولا زالت مدريدية في هذا المكان. ريال مدريد في جدية كبيرة كبيرة جدا حتى الآن في بداية انطلاقة المباراة، يريد هدف ثاني، يريد هدف ثاني، وعن طريق أمبابي في الكرة الماضية في الموسم الأول 31 هدف، الموسم الثاني 25 هدف، 56 هدف في موسمين فقط في الليغا الإسبانية. هذه أرقام تتحدث عن نفسها بالمناسبة لطبعا هذا النجم. شوف التسديدات، ريال مدريد سدد مرتين مقابل ولا مرة لأصحاب الأرض حتى الآن في المباراة، بينما انطلاقة عن طريق عمر الهلالي يأتي بكرة في هذا المكان، محاولة بعد ذلك أيضا اصطدت ووصلت لخارج أرضية الملعب. مانولو غونزاليس طبعا هنا في الصورة مع الفريق منذ 2024 أمام الريال، 4 مباريات فوز وحيد عندما يقابل ريال مدريد، 3 هزائم أمام ريال مدريد. لا يعرف إطلاقا هذا المدرب التعادلات، وحتى الآن هو متأخر في مباراة الخامسة كمدرب عندما يقابل ريال مدريد. بينما في الطرف الآخر جوزيه مورينيو لا يخسر عندما يقابل إسبانيول بالمناسبة، وحتى الآن متقدم كذلك في مباراة السابعة عنده 4 حالات فوز حتى الآن، متقدم بالفوز الخامس مورينيو مقابل تعادلين. هذا الرجل الذي قال يعني هو يقول: قلت يوما أن تدريب ريال مدريد يشبه الوصول إلى القمر، وأنا الآن على القمر لكن قدماي ثابتتان على الأرض، في إشارة طبعا إلى قيمة أن تكون مدربا لفريق بقيمة ريال مدريد. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، ريال مدريد يبحث عن الهدف الثاني بعد أن سجل الهدف الأول، تصل لفينيسيوس في هذا المكان، محاولة المرور، الكرة مستمرة وبعد ذلك التدخل من جانب المدافع خارج أرضية الملعب. هذا الصراع سنشاهد كثيرا، سيستمر كثيرا في طبعا هذه المباراة. فيني كان في إشاعات أنه يرحل، ولكنه طبعا استمر وعقده طبعا 2031 سيبقى مدريديا لسنوات وسنوات وسنوات قادمة. شوط المباراة الأول، الأفضلية لريال مدريد، الضيف الجديد برناردو سيلفا بالمناسبة يجتمع مع أمبابي للمرة الأولى منذ 2017، افترقا في ذلك العام 2017 كانت بدايات طبعا أمبابي مع موناكو، وكانت السنة الأخيرة بالنسبة لبرناردو سيلفا قبل الانتقال بعد ذلك للسيتي، وطبعا حقق ما حقق من إنجازات مذهلة جدا مع طبعا مع بيب غوارديولا وبقية الرفاق. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعاد للخلف بعد ذلك 18 دقيقة مرت انقضت على زمن شوط المباراة الأول. إذا كانت كلمة أفضلية في مكانها حتى الآن فهي لصالح ريال مدريد في هذا الشوط الأول. كاريراس للخلف عن طريق فالفيردي، محاولة من جانب كوناتي، بعد ذلك أردا جولر من الفرنسي للتركي، ومن التركي لمن؟ من التركي للفرنسي مرة أخرى أيضا. أن تبدأ جيدا، أن تنطلق في البداية الأولى، أن تضرب بقوة، أن تفوز خارج أرضك، هذه محاولة بجانب جود بيلينغهام، حتى الآن بارز مميز، كرة سليمة تلعب من برناردو سيلفا، هذا دومفريس، وهذه كرة وهنا اصطدت في المدافع، وهنا بعد ذلك وصلت، وهنا بعد ذلك نقلت، وهنا بعد ذلك فيها محاولة المرور، لكن التغطية تحضر من جانب أردا جولر، وبعد ذلك بصورة الراقي من فالفيردي لزميله كذلك هنا في هذا المكان كاريراس. شيء من ريال مدريد، طبعا بدري الحديث عن مثل هذه التوقعات، لكن نشاهد الروح، نشاهد أيضا الرغبة، الشراسة، الصراع الأقدام، السرعة، القتالية، هذه أمور ربما كانت غائبة عن ريال مدريد، ولكن جاء من يعيدها، جاء من يعني من يحفز اللاعبين. الكرة لصالح ريال مدريد مرة أخرى عن طريق أمبابي للخلف الآن. أردا جولر، المباراة رقم 190 في كل البطولات ما بين الفريقين، وأفضلية كبيرة جدا وواضحة لريال مدريد، 114 فوز للفريق الملكي مقابل 41 فوز فقط لنادي إسبانيول. محاولة من جانب أيضا فينيسيوس كاريراس، لدينا جود بيلينغهام يأتي بكرة في المكان السليم، الله على نقل الكرة، الله على النظرة، وتصل إلى دومفريس في ظهوره الأول بقميص ريال مدريد. طبعا ظهوره الأول أتحدث عن المباريات الرسمية، هذه انطلاق جميلة، هنا خطيرة، وهنا فرصة أيضا تلعب، ودومفريس أيضا كان قريبا من هدف ثاني لريال مدريد في شوط حتى الآن مدريدي، لا شك في ذلك، شوط مدريدي حتى الآن. لكن أردا جولر يستمر بالعمل الجميل، ولاحظ الكرة الماضية اللي كانت أيضا لدومفريس، كرة لصالح كاريراس للخلف الآن، هاوسن عن طريق كوناتي إبراهيم، بعد ذلك إلى دومفريس، أردا جولر اللاعب الذي لديه الحرية لأن يتحرك لأن يذهب، هذا أردا جولر عفوا، كانت عن طريق برناردو سيلفا، كلاهما قصير، ولكن دائما احذر قصار القامة، فهم قادرون على أن يصنعوا التاريخ في كرة القدم، مارادونا أستاذهم الكبير، وبعد ذلك ميسي، تعرفون بقية القصة والحكاية والرواية. هذه انطلاقة في هذا المكان، المحاولة قائمة ومستمرة، تصل بعد ذلك لأمبابي، يفقد كرته، اللاعب الذي يريد أن يسجل هدفا في ملعب طبعا إسبانيول، واحد من 6 ملاعب بالمناسبة لم يسجل فيها النجم الفرنسي مبابي. لكن الآن نادي إسبانيول لديه كرة خطيرة عن طريق الإنجليزي أدولون، يأتي بكرة الماضية، والكرة مستمرة، ولكنها تصل بعد ذلك لخارج أرضية الملعب وسط أيضا، هذا دولان، هذا الإنجليزي لعب بلاك بين روفر سابقا، بينما كوناتي دخل في المنظومة مسرع يعني بشكل سريع، ما قال لك أنا ضيف جديد، البلد غريب علي، النادي أيضا مختلف علي، أنا كنت في ليفربول طبعا، وهنا طبعا التحية والتقدير للاعب السابق بالنسبة لنادي هوتوخا، طبعا هذا تحية كبيرة من جانب جماهير نادي بالباو لواحد من الرموز في في في في نادي طبعا إسبانيول. لكن نتذكر تامودو، طبعا راؤول تامودو ربما هو الهداف التاريخي، وهو ايضا لاعب الذي اكثر من سجل من اسبانيول في مرمى ريال مدريد عبر كل التاريخ. هذه انطلاقه كره في هذا المكان تعود الى أردا جولر، يواصل ايضا اداءه الكبير اللي بدا في طبعا مباريات الاعداد لبطوله الليغا ولهذا الموسم الكبير المنتظر. كره من جانب هاوسن تعود للخلف من جود بيلينغهام، بعد ذلك المحاولة مستمرة، نحن في شوط المباراة الأول ونحن أمام ريال مدريد أمام إسبانيول، لاحظ الاستحواذ 68% لفريق ريال مدريد، 22% فقط، وقد سالت الدماء من وجه طبعا الإسباني هنا هاوسن، يفترض أنه يعالج، نعم برافو برافو حكم مباراة، لأن خاصة الدماء ممكن أيضا تأثر على زملاء آخرين، لكن الهدف أردا جولر يأتي بالعرضية، والإنجليزي الذي يعيش وقدم كأس عالم خيالية هنا يرتقي، هنا يسعد المدريدية بهدف المباراة الأول، ويستمر في هذا التوهج الذي يعيشه بصورة كبيرة مثيرة جميلة لا شك في ذلك، ولا شك بأن المدريدي يتمنى أن ترتفع هذه الفرحة، أن تستمر هذه الفرحة مرات ومرات في هذا الموسم الصعب جدا الذي ينتظر الكل في الليغا وفي دوري الأبطال. هذه طبعا دوري الأبطال لعبة المفضلة ريال مدريد، وإن غاب في السنوات الماضية وإن ترك طبعا باريس سان جيرمان يفرح ويسرح ويرفع دوري الأبطال مرتين متتاليتين، وهذا روديجر وبجانبه أيضا ديوميندي اللاعب الذي شاهدناه في المونديال بمناسبة معنا مع منتخب بلادنا منتخب الأفيال منتخب كور ديفوار. هذه اللعبة الماضية هنا، وهنا الإبعاد من جانب كوناتي، ولاحظ أيضا كوناتي مرة أخرى في تألق لافت. لدينا هاوسن، مفروض أيضا نغير الفانيلة طبعا لأنها أيضا دماء كانت حاضرة في التيشيرت، لكن مباراة تستكمل شوط المباراة الأول 25 دقيقة أولى على انطلاقة المباراة الأولى لريال مدريد، الثانية على التوالي لنادي إسبانيول في ملعب هذه المرة بعد الفوز كما ذكرت على ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة. كرة في وسط الملعب الآن تعود للخلف بعد ذلك، سنتين متتاليتين ريال مدريد بلا ألقاب، ثمان ألقاب كلها مرت، وفالدانو مرة قال حين يخسر ريال مدريد مباراتين متتاليتين يبدو وكأن العالم أوشك على نهايته. هذه مش مباراتين متتاليتين خسرهم ريال مدريد، هذا عامين متتاليين ريال مدريد يا فالدانو لا يفوز بالألقاب. هذه محاولة كرة في هذا المكان، المحاولة مستمرة لنادي إسبانيول يبحث عن التعادل من مسافة بعيدة، كاد يفكر سدد الصاوة أبعدت من جانب كورتوا في اللقطة الماضية، كرة تعود بعد ذلك في المكان السليم، هذه محاولة قائمة وخطورة، هذه الخطورة الأفضل، هذه اللعبة الأفضل الأخطر الأجمل كذلك كانت لإسبانيول في اللقطة الماضية، وكانت بهذه الصورة وكانت عن طريق اللاعب روبرتو فرنانديز اللاعب الذي سجل هدفين في مباراة الفوز على ليفانتي بالثلاثة، لكن هكذا بدأت. هنا بعد ذلك كورتوا كان حاضرا في اللقطة الماضية بعدها بصورة صعبة لا شك في ذلك، كورتوا يستمر حارسا وأيضا من يذود عن مرمى الفريق الملكي لا شك في ذلك. برشلونة أيضا يبدأ الجولة الأولى مباراة الأولى بالدفاع عن اللقب أمام إلتشي. الجمهور الصحفيين لما نسأله هانزي فليك يعني عن عن عن رأيه في عودة جوزيه مورينيو للليغا الإسبانية قال لهم مباراة أمام إلتشي يسألوني عن إلتشي. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح نادي إسبانيول، يتحسن أداء إسبانيول في اللحظات الماضية، يريد التعادل في الشوط الأول لا يريد أن يخرج خاسرا. كرة خطيرة وهاوسن يبعد اللقطة الماضية بصعوبة كبيرة، أيضا شوف الصراع هنا ولدينا محاولة وبعد ذلك الضغط الرهيب وبعد ذلك طبعا الالتحام المعتاد، هذا طبعا ريدل الألماني مع فينيسيوس مع تجديد العقد مغير اللوك، وهنا طبعا هذه الأولى بعد ذلك طبعا استمرت ألماني كليمنس ريدل جاي من نادي ليس معروفا بصورة كبيرة في ألمانيا، دارمشتات معروف في ألمانيا ولكن طبعا ليس بشعبية الأندية الكبرى. هذه محاولة كرة لصالح إسبانيول، يتحسن أداء طبعا الفريق الكاتالوني، الكل يعلم بأن إسبانيول هو الفريق الآخر بجانب برشلونة في كاتالونيا، ولدينا فينيسيوس الذي كما ذكرت عنده 5 أهداف من أصل 11 مباراة أمام فريق نادي إسبانيول من الشباك المفضلة بالنسبة له. محاولة قائمة من جانب برناردو سيلفا في سن 33 سنة لا زال بالحيوية المعتادة طبعا والكرة في هذا المكان لصالح هاوسن. شوط المباراة الأول يسير ريال مدريد حتى الآن بصورة إيجابية. بالمناسبة كرة من جانب فينيسيوس جميلة، هدف الفيردي، هذه نقلة في المكان السليم الآن وصلت إلى مبابي، كيليان مبابي في هذا التقدم الآن محاولة مستمرة، والكرة بعد ذلك تعاد للخلف وتصل إلى أردا جولر. عندك دومفريس، جاءت الكرة لفالفيردي، أردا جولر. شوط أول مدريدي لا شك في ذلك، نتحدث عن 29 دقيقة مرت انقضت على زمن شوط المباراة الأول، كل شيء فيها مدريدي حتى الآن. وحاول برناردو سيلفا في اللقطة الماضية، تشعر بأن الفريق ككل يلعب ككتلة واحدة. أيام الفراغات، أيام أن تشوف لاعب يقاتل والبقية فقط يناظرون، أعتقد أنها مع مورينيو ستنتهي، ستختفي هذه لقطة. هذه في هذا المكان محاولة قائمة الآن، إسبانيول بالفعل يتحسن، لكن إلى أي مدى المحاولة في المكان السليم؟ الكرة تعاد الآن، ودولان الإنجليزي يأتي بكرة، والكرة عن طريق خافير هرنانديز، الكرة خطأ، الله، يتحسن إسبانيول لدرجة أنه يدرك التعادل في المباراة. نعم، هذا التحسن الذي ظهر في الدقائق الخمس الماضية يكافئ إسبانيول بالتعادل في الكرة الماضية، وبالتالي نعم المدرج كل ملعب المباراة وتحت أنظار جوزيه مورينيو يسجلون ويدركون التعادل، وتأتي الكرة الماضية والهدف يسجل في لعبة الهدف الآن عن طريق كالترافا كالترافا كالترافا، دولان بداها، بعد ذلك خافير هرنانديز، والعرضية هنا كانت في المكان السهل، الغياب الواضح للمدافعين، والكرة تصل بالقدم اليسرى، كالترافا كالترافا هنا في المكان السهل يسجل هدفا في غاية الأهمية، يعيد فيه يعيد فيه إسبانيول كالترافا هنا يفرح، والأنصار كذلك أيضا يفرحون لأن فريقهم إسبانيول أدرك التعادل أمام ريال مدريد في شوط أول كبير لا شك في ذلك عند الدقيقة 30، هدف التعادل، تكون الأمور 1-1. وبالمناسبة الفريقين ما تعادلوا، آخر تعادل، تصور شوف المفاجأة، شوف يعني ليست مفاجأة، ولكن آخر تعادل 1-1، وآخر تعادل إجمالا كان مورينيو حاضرا في 2013. عندك خطأ، حكم المباراة السيد خوزيه ماريا سانشيز، معروف أنه حكم أيضا يظهر الكروت الصفراء بوفرة، عدد 5 كروت صفراء في المباراة. شوف أنا يا دوب أقول يطلع الكروت الصفراء بوفرة، وأنذر فينيسيوس جونيور، وأنذر أيضا ما يكون فيني إذا ما أخذ الأنذار، ما يكون فيني إذا ما عاش نفس التصرفات، ما يكون فيني طبعا. حتى جوزيه مورينيو يستغرب يقول إحنا لسه بنقول يا هادي، احنا لسه بنقول يا هادي في بداية الموسم، انذار لفيني لا شك طبعا هنا، وسيأتي يوم من الأيام لا شك الانذار سيكون مؤثر جدا، ربما يغيب عن كلاسيكو، ربما يغيب عن ديربي مدريد، ربما يغيب عن مباراة مهمة جدا بالنسبة لريال مدريد ولهذا الرجل الذي جاء من أجل أن يعيد البيت المدريدي للهدوء للاستقرار أيضا الانتصارات مرة أخرى. كرة لصالح ريال مدريد، التعادل الإيجابي 1-1، محاولة تعود بعد ذلك للخلف وتصل إلى كاريراس، هنا أردا جولر لكورتوا عن طريق إبراهيم كوناتي، بعد ذلك فالفيردي، فيدريكو، هذا كاريراس هذه محاولة من جانب مبابي. سرعته الفهدو الفرنسي يتقدم يسدد والكرة تعاد وتتسدد. هذه بعيدة في اللقطة الماضية. حاول طبعا الحديث عن مبابي في اللقطة الماضية ولكنها مرت أو بعدت من جانب حارس المرمى في المرة الأولى. لكن هذه الانطلاقة هنا السرعة طبعا أفضل هداف في تاريخ بطولات كأس العالم. ودع أمام فرنسا مع منتخب بلاده فرنسا مع إسبانيا. ما يصير ودع أمام فرنسا لأنه هو فرنسي، لكن ودعوا أمام إسبانيا وإسبانيا بعد ذلك واصلت الطريق وعادوا أبطالا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ هذا البلد العريق في كرة القدم. هذه محاولة كرة في هذا المكان تعود الآن مرة أخرى، يعود الضغط لكن إسبانيول طبعا شتان ما بين الأسماء هنا وهناك، ومع ذلك هذه فرصة ليجا، فرصة للفرق الصغيرة تعلم بأنها لن تفوز بالليجا، ولكن أمام الحيتان الكبار نشوف تشيندو اللي خلفه هذا اللي يعلق اللبانة اللي بالنظارات، هذا تشيندو كل المدربين يتغيرون وهو باقي. تشعر أنه التعويضة عند فلورنتو بيريز، كل المدربين يروحون وهو باقي في الجهاز الفني، يأتي من يأتي يستمر هذا الرجل الذي كان ظهير أيمن بالمناسبة مع الفريق الملكي ريال مدريد في السنوات الطويلة الماضية. كرة لخارج أرضية الملعب. شوط المباراة الأول 35 دقيقة. هذا كاريراس الذي يبدأ المباراة على حساب كوكوريا. لدينا 10 دقائق أخيرة على زمن شوط المباراة الأول، ولدينا إثارة كبيرة لا شك في بداية مباريات الليغا. برناردو سيلفا كوناتي هاوسن لأردا جولر لفيدريكو فالفيردي عن طريق جود بيلينغهام. كاريراس مرة أخرى. لدينا فيني مرور في الأولى يفقدها في الثانية، بعد ذلك تعود هنا لصالح. طبعا كلما أبعدت الكرة من أمام فيني كلما علت الصيحات من جانب الجماهير، لكن شوط المباراة الأول هذه انطلاقة الصافرة تحضر والخطة هنا على الهلالي عمر الهلالي في اللقطة الماضية. هذا الهلالي ولاحظ هذه اللقطة أيضا الهلالي، الخطأ واضح في اللقطة الماضية في شوط أول مثير لا شك في ذلك، ما في كم كبير من الفرص، لكن شاهدنا هدف رأسي جميل من جانب جود بيلينغهام. بعد ذلك طبعا سجل كالترافا إليكسيس كالترافا لاعب القادم من نادي كاستيلون، طبعا فريق متواضع أيضا لأن يكون الآن بفانيلتي نادي إسبانيول. عن طريق هاوسن كرة الأمام باتجاه أيضا فيني صافرة وخطأ. ما في تعادلات بالمناسبة في آخر 22 مباراة في الليغا، 19 فوز للريال، إسبانيول فاز 3 مرات فقط في آخر 22 مباراة اللي ما كان فيهم تعادل، وكما ذكرت هذه المعلومة أن آخر تعادل كان في 2013 وكان المدرب جوزيه مورينيو 1-1 آخر مباراة، تصور بعد أن عاد مورينيو للليغا الإسبانية أيضا تعادل 1-1 أمام إسبانيول. هذه محاولة كرة في هذا المكان تلعب الآن عالية وتصل بعد ذلك للأمام ويأتي الإبعاد خارج أرضية الملعب. أعتقد أن هذه المباراة لن تبقى عند 1-1 وستحضر الأهداف أيضا في قادم الدقائق ربما من شوط المباراة الأول، والأكيد أن ذلك سيحدث في الشوط الثاني. هذه انطلاقة كرة مرت من الكل ووصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. طبعا واحد من أشهر من لعب للفريقين تاريخيا هو بوشكاش بعد 11 سنة مع هذا الهدف الذي أسعد الأنصار وسجله كالترافا، وهكذا كانت الفرحة، فرحة كبيرة أن تسجل في مرمى ريال مدريد وأن تعود بفريقك بعد أن كان متأخرا في أرضية ميدانه. برناردو سيلفا الكرة للمنطلق لمبابي في هذا المكان والإبعاد يحضر في اللقطة الماضية كذلك من جانب حارس مرمى ديمتروفيتش الصربي أبعدها، ولدينا مرتدة في لصالح نادي إسبانيول يكون خطيرا جدا في المرتدات. هذا السلاح طبعا الفتاك يعلم بأن ريال مدريد سيتقدم ويعلم بأن المساحات ستكون حاضرة، وبالتالي هذا السلاح الذي قاله بالمناسبة مدرب السيد مانولو غونزاليس، علينا أن نقدم مباراة كبيرة ومثالية. وهذه محاولة عن طريق دولان تعاد للخلف الآن. شوط المباراة الأول 7 دقائق متبقية، مرت 38 دقيقة، والكرة لصالح المدافع الآن أنونيز، أوناي أنونيز اللي كان في بلباو، يعني من إقليم الباسك جاء لكتالونيا. واحد إلى واحد حتى الآن، بينما لدينا محاولة في الجهة الأخرى. بلباو صار له 10 دقائق ربع ساعة، يتحسن بصورة كبيرة، ولدينا محاولة من جانب فالفيردي. جاءت الكرة لأردا جولر، مر في الأولى عرقلة في الثانية وحصل على خطأ بعد ذلك أردا جولر الذي يقدم حتى الآن شوط أول جيد لا شك في ذلك. المرور بهذه الصورة الجميلة ما بين القدمين طبعا، وهذه فرصة إمبابي، وهنا ديمتروفيتش حارس المرمى الصربي أبعدها بصعوبة كبيرة طبعا قدمه من أمام إمبابي. كما ذكرت إمبابي 1 من 6 ملاعب ما سجل فيها هو ملعب إسبانيول، ولذلك يريد أن يفك أيضا هذا الرقم في هذا المساء. خارج أرضية الملعب السيد مورينيو الرحالة البرتغالي، الرحالة البرتغالي، كل المدربين الكبار يعني توقفوا التقاط الأنفاس إلا هو. يورجن كلوب توقف وقال سأشحن بطاريتي قبل أن يعود طبعا مدربا للمانشافت. وطبعا الرجل التاريخي بيب غوارديولا قال أن طاقتي كمدرب لم تعد تحملني لأن أبقى مدربا طبعا مستمرا، وبالتالي أخذ راحة كذلك. لكنه هذا الرجل منذ إنجاز التاريخي بالمناسبة مع طبعا بورتو في 2004، وبعد ذلك طبعا جاء إلى تشيلسي ونقل تشيلسي. وهذه اللقطة الجميلة من جانب أردا جولر في اللقطة الماضية، هذا التركي طبعا الأتراك قدموا للمنتخب للريال مدريد مسعود أوزيل طبعا هو ألماني لكن طبعا أصول تركي. هذه محاولة كرة في هذا المكان خطأ أيضا. شوط المباراة الأول 4 دقائق أقل من ذلك على شوط أول مثير لا شك في ذلك. خطأ لصالح لاعب القميص رقم 4 غونزاليس أوركو، اللعب اللي كان في سوسيداد، ريال سوسيداد خصم ريال مدريد اللي كان في المباراة الأولى. هو دائما الفرق اللي تعتقد أنها هي الصغيرة هي اللي ممكن تعرقلك، هي اللي ممكن توقفك، هي اللي ممكن في يوم من الأيام أنت عندما تصل إلى المحطات الأخيرة تعود للذاكرة للخلف وتقول في هذه المباراة أضعت بعض النقاط، أضعت هدفا كان بالإمكان أن يهديني. ولذلك أنت محتاج دائما لأن تبدأ جيدا في بطولة كبيرة كالليغا. هذه محاولة كرة تصل الآن وتنقل من جانب برناردو سيلفا، بعد ذلك لدومفريس للخلف عن طريق كوناتي. برناردو سيلفا، كوناتي، واحد كان في ليفربول والثاني كان في مانشستر سيتي، وتذكرون الصراع التاريخي بين يورجن كلوب وبين طبعا غوارديولا. لكن هذه انطلاقة كرة في هذا المكان مرة أخرى عن طريق أيضا برناردو سيلفا، يعيدها للخلف الآن عن طريق تعود. الله على المرور، الله الله، أردا جولر أنت فتنة، أردا جولر أنت فتنة، فتنة كروية جميلة. هذه الفتنة هنا في اللقطة الماضية، عينك مرة أخرى. الله الله الله الله الله، نعم عيدها مرة مرتين ثلاث، لأن هي من المتعة أن تكون فتنة كما ذكرت في اللقطة الماضية. ولا بعد ذلك طبعا ضاعت فرصة، لكن هذا التركي يقدم لنا شيئا من السحر الشهر الذي لا تمل العين من مشاهدته في ضربة ركنية الآن في شوط أول من المباراة عند الدقيقة 43، ولا زال التعادل الذي حضر آخر مرة في لقاءاتهم مع جوزيه مورينيو، وبعودة جوزيه مورينيو أيضا 1-1 تحضر حتى الآن أقول حتى الآن، ولا زالت أيضا مستمرة، ولدينا كرة إلى ضربة ركنية إلى ضربة ركنية. اللقطة الماضية حكم المباراة يتحدث، وجوزيه مورينيو بالمناسبة واحد من مساعدي الخمسة، طبعا سامي خضير المدريدي سابقا، سامي خضير لكن عنده أيضا مدرب اللياقة البدنية اللي كان معاه في بورتو 2004 الذي حول لاعبي فريق نادي بورتو إلى وحوش على مستوى اللياقة البدنية. حاضر معاه الآن، هذه انطلاقة كرة في هذا المكان تصل الآن إلى فالفيردي، هناك آنية واضحة من ريال مدريد لأن يسجل قبل أن ينتهي شوط المباراة الأول، يسجل ولكنها تصد الآن وتصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. هذه اللقطة هنا، وكان المدريدية طبعا يطالبون بخطأ، يطالبون بضرب الجزاء في اللقطة الماضية، حكم المباراة كان يناظر وبعد ذلك أشار إلى استمرارية اللقطة الماضية. شوط المباراة الأول المثير جدا حتى الآن، وبتعادل الإيجابي 1-1. ضربة ركنية، ضربات ركنية لريال مدريد أكثر، وهذه الآن ضربة ركنية تلعب عالية بالرأس في هذا المكان، يأتي الإبعاد، المحاولة مستمرة، وكما ذكرت هذا السلاح المرتدات، يراهنون على المرتدات، يعلمون بأن ريال مدريد ولاعبي سيتقدمون بصورة كبيرة، ولذلك هذا طبعا هذه فرصتهم الآن. في خطأ في اللقطة الماضية على فينيسيوس، خطأ على فينيسيوس، لدينا فيني يجب أن يكون مع كل موسم أكثر نضجا طبعا، لأن تكون لاعبا لريال مدريد فالعيون تراقبك، وأن تكون نجما فالعيون تراقبك بصورة أكبر. خطأ في هذا المكان، بعد ذلك الإبعاد يحضر، ولدينا محاولة قائمة لإسبانيول. الفريق الكتالوني يقدم شوط أول جيد الآن لا شك في ذلك، ومحاولة ورمية باسة بعد ذلك لخارج أرضية الملعب. هذا من سجل هدف التعادل، وهذه كرة تلعب وتبعد من جانب هاوسن، بعد ذلك في وسط الملعب الضغط من جانب جود بيلينغهام، لكن يسترجعونها بصورة إيجابية عن طريق اللعب بالفعل الحاضر أوروكو، وبعد ذلك محاولة المرور، هنا العرضية تحضر عالية، الله يا لها من خطورة، لازالت قائمة لإسبانيول، العرضية تلعب وتصل بعد ذلك لحارس مرمى، أصبحوا هم الأخطر، لديهم كرات خطيرة، عرضياتهم في منتهى الخطورة، مرت هذه الكرة من الإنجليزي وهنا أيضا خادعت اللاعب روبرتو فرنانديز، وأكادت أن تكون هدفا ثانيا في مرمى ريال مدريد في نهاية شوط المباراة الأول، الشوط اللي انتهى، ونلعب الآن على الدقائق الثلاث المحتسبة كوقت بدل ضايع في هذا الشوط المثير المثير جدا. محاولة من جانب أردا جولر، التركي يأتي بكرة في هذا المكان لكاريراس، كاريراس الفارو للخلف الآن إلى هاوسن، كوناتي إبراهيم، الدومفريس، محاولة باتجاه مبابي، كيليان إلى دومفريس، للخلف إلى مبابي، هل ينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي، تقدم للأمام، محاولة قائمة طالت على أردا جولر وتحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى. ويبدو بأن الشوط المثير الذي يبدأ فيه مورينيو عودة طبعا إلى الليغا الإسبانية، هذا الرجل الذي ولدينا ديوميندي، وربما المخرج يريد أن يقول لنا بأن هذا اللاعب ربما كان أول اللاعبين الذين عليهم أن يكونوا قادمين لأرضية الملعب في شوط المباراة الثاني. طبعا راؤول غونزاليس هو هداف لقاءات الفريقين ب 17 هدف، دي ستيفانو 16 هدف، ثم رونالدو كريستيانو ب 15 هدف، ثم كريم بنزيما ب 12 هدف، هؤلاء هم هدافي لقاءات الفريقين عبر التاريخ. هذه محاولة كرة في هذا المكان للأمام لنادي إسبانيول، صافرة تحضر والخطأ كذلك يحضر، وصافرة نهاية زمن شوط المباراة الأول كذلك تحضر من حكم مباراة خوزيه ماريا سانشيز الذي يعلن نهاية زمن شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، النتيجة التي حضرت عندما كان مورينيو مدربا لريال مدريد في 2013. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، نلتقيكم بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: شاكيرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: أكبر أعتقد ستكون لجماهير برشلونة انفعلوها. هذه كرة في هذا المكان تعاد لحارس المرمى ديمتروفيتش. الضغط من جانب فينيسيوس يحضر في اللقطات الماضية، لكن الكرة بعد ذلك من جانب دومفريس. يبدأ شوط المباراة الثاني ريال مدريد كما بدأ شوط المباراة الأول، بمناسبة فيها محاولة المرور التقدم الآن، لكن المرور جميل من جانب اللاعب إكسبو سيتو. يأتي بكرة جميلة الآن في هذا المكان، العرضية تحضر والرأسية كذلك ولا زالت، ولكن بعد ذلك المحاولة كانت سهلة في اللقطة الماضية. إبعاد من جانب كاريناس، لا أحد يعلم لماذا لم يبدأ كوكوريا، لكن طبعا الدوري طويل، أن تلعب في الليغا وأن تلعب في كأس الملك وأن تلعب في دوري الأبطال وأن تلعب في كل البطولات، فهذا قدر الكبار. هذه اللقطة الماضية كان بالإمكان أفضل، لكن بعد ذلك أبعدت من كاريراس. لصالح نادي إسبانيول عن طريق هينوغو روجر يتقدم هذا اللاعب، حاول في الكرة الماضية ولكن فقد كرته، والصافرة على وجود خطأ. هذا الدولان طبعا الإنجليزي، بينما دومفريس 24 على 24، إنجليزي على هولندا في اللقطة الماضية. الضربة الحرة المباشرة

0: والحضور مستمتع، والليغا لا شك تعود، والمدرجات تعود إليها الحياة، وضربة الحرة المباشرة. تذكروا من أنه في هذا المكان كانت عرضية أردا جولر قد أهدت ريال مدريد الهدف الأول والمباراة بعد ذلك. لكن الضربة الحرة المباشرة الآن من نفس المكان، هل يكون نفس التنفيذ؟ لكن كرة تلعب تبعد وتعود الآن أيضا، ومرة أخرى المحاولة بعيدة كل البعد. بالمناسبة في 2015 كريستيانو رونالدو الأسطورة، هذا طبعا لافوينتي أعتقد، لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. للوهلة الأولى قلت لافوينتي مدرب إسباني طبعا لقب كأس العالم. كنت أتحدث عن رونالدو كريستيانو، أشهر مباراة فردية في تاريخ ربما الليغا، سجل 6 أهداف، سجل 5 أهداف في مباراة 6-0 في البرنابيو، واحدة من المباريات اللي طبعا هذه الأهداف الخمسة سمحت لكريستيانو رونالدو أن يحطم رقم راؤول، يصير هو الهداف الأفضل في تاريخ ريال مدريد في الليغا. هذه الكرة تلعب الآن من جانب كوناتي للأمام، محاولة باتجاه جود بيلينغهام، وصلت نقلت من جانب فيني، وبعد ذلك جود يتقدم وجود يحاول، والكرة من أمامه تلعب خارج أرضية الملعب. شوط ثاني، عمر الهلالي يحضر كذلك، ورمي التماس لصالح ريال مدريد، تلعب الآن وتصل إلى أردا جولر، عمل لك كرة في الشوط الأول، يا لها من كرة، يا لها من فتنة. نعم جاء بها في لقطتين طبعا، لقطة الكوبري وبعد ذلك لقطة أخذها من فوق رأس اللاعب في لقطة وعيدت 3 مرات. بالمناسبة هذه نادر أنك تشوف مخرج مباراة يعيد لقطة 3 مرات، لكن عندك هذا الرجل الذي غاب 4830 يوم بالمناسبة، 13 سنة كاملة قبل أن يعود الآن للليغا الإسبانية، وهو الذي توجب الليغا بالمناسبة ب100 نقطة، وسجل ريال مدريد معه عندما كان مدربة في عام التتويج بالليغا 121 هدف بالتمام والكمال. ضربة حرة مباشرة ريال مدريد في الشوط الثاني من المباراة، إذا ما كنت غلطان هذا بوتشيتينو طبعا مدرب منتخب الولايات المتحدة. نعم هو هذه اللي دائما أقول أنه يشبه راسل كرو طبعا، واحد من أساطير هوليوود. لكن كرة في هذا المكان ريال مدريد، دومفريس يتقدم، دومفريس يسدد، والكرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح ريال مدريد، نفس السيناريو تقريبا اللي كان حاضر في الشوط الأول من هذه المباراة يحضر كذلك أيضا في الشوط الثاني من هذه المباراة. الكرات لصالح ريال مدريد، الركنيات أكثر لريال مدريد. عندك الضربة ركنية، ولدينا أردا جولر هو المتعهد للكرات الثابتة، الكل يتقدم، أصحاب القامات الطويلة يتقدمون، والكرة الله الله الله في الأولى من جود بيلينغهام، في الثانية بعد ذلك، لكن الصربي الصربي هنا جود يأتي بالجود بالفعل، وبعد ذلك إبعاد من العارضة، وبعد ذلك هذه الأولى، هذه الأولى ضربت في العارضة أبعدت من حارس المرمى، ودومفريس حاول والكرة ضاعت، وريال مدريد كان قريبا من هدف ثاني في اللقطة الماضية. لكن كما ذكرت نفس السيناريو، نعم نشاهد نفس السيناريو، لدينا انطلاقة، فيني يأتي بالعرضية الخطيرة، وحارس المرمى ديمتروفيتش يحضر بثبات كذلك في اللقطة الماضية. عند بداية في 9 دقائق أولى على زمن شوط المباراة الثاني، نشاهد ريال مدريد هو الفريق الأفضل، يعلمون في إسبانيول بهذه النوايا الكبيرة، ولذلك يدافعون. كرة باتجاه كورتوا الآن، الضغط من جانب روبرتو فرنانديز الذي يأتي بكرة عالية وتصل بعد ذلك عند حارس المرمى، هذا روبرتو فرنانديز حارس طبعا المهاجم الذي جاء من سبورتينج براغا، من سبورتينج في البرتغال طبعا، كان في البرتغال. كرة في هذا المكان تلعب أيضا، شوف الضغط يولد الأخطاء، لكن بعد ذلك تعود لريال مدريد، فيها تقدم كبير من جانب فالفيردي، ولدينا مانولو غونزاليس يريد فوز ثاني على ريال مدريد، لدينا ديمترو ديمتروفيتش ماركو هذه الكرة ولحظة الارتقاء الخيالي الآخر من جانب أيضا طبعا أجود بيلينغهام أبعدها بقبضة اليد وبعد ذلك عادت إلى دومفريس الذي لم يتصرف بصورة إيجابية. حتى الآن حارس المرمى في الشوط الأول أنقذ طبعا انفراد كان واضح من جانب أمبابي, وفي الشوط الثاني رأسية كانت أيضا أنقذها في اللحظات الأخيرة رأسية أيضا أجود بيلينغهام. من جانب كونتي الأكيد أن صوت جوزيه مورينيو فيما بين الشوطين في غرفة الملابس كان عالياً وعالياً جداً. دولان دولان دولان دولان يتقدم الآن. هذه المحاولة العرضية في الكرة الماضية لازالت لنادي إسبانيول, تلعب من جانب إكسبو سيتو. دولان مرة أخرى لاعب الإنجليزي وأمام الهولندي تصل إلى أردا جولر يسقط هنا ولدينا خطأ في اللقطة الماضية, خطأ في اللقطة الماضية طبعا. محاولة التقدم كانت واضحة 2004 مباراة في هذا الملعب غريبة جدا بالمناسبة. إسبانيول فاز 1-0 ركلتي جزاء إسبانيول, تصدى لهم كاسياس حارس المرمى, طرد سامويل وطرد ميشيل سالجارو في تلك المباراة. الريال أكمل المباراة بتسعة لاعبين. هذه انطلاقة في هذا المكان الآن ومحاولة قائمة ولدينا تقدم ولا زالت لريال مدريد مرة أخرى عن طريق برناردو سيلفا. لم نشهد تغييرات من جانب سي جوزيه مورينيو عن طريق برناردو سيلفا لأجود بيلينغهام, لعله الأفضل حتى الآن في المباراة مع طبعا أردا جولر, هذا رأيي الشخصي طبعا. محاولة فيها تقدم, لازالت أفضلية الاستحواذ لريال مدريد وتقريبا بنفس نسبة شوط المباراة الأول. أوه عندك إنذار, عندك إنذار. الخطأ له طبعا, الخطأ له, لكن أنا أتحدث عن ما بعد الخطأ يا فيني, عن ما بعد الخطأ يا فيني. إذا كانت هكذا البدايات في الليغا هذه طبعا الخطأ لصالحه ما في شك ذلك, الخطأ لصالحه, لكن ما بعد ذلك, ما بعد ذلك هذه بعاد للفار, هذه مشكلة. شوف ضربة حرة مباشرة لصالح ريال مدريد, ضربة حرة مباشرة لريال مدريد في هذا المكان. شوط ثاني أفضل ريال مدريد, ضربة حرة مباشرة أردا جولر كما ذكرت كل الكرات ثابتة سواء كانت ركنيات سواء هو من يقف وراءها, والضربة الحرة المباشرة الآن وأكيد فيها تنفيذ سيكون ربما لأحد القادمين أحد الكرة جميلة وبعد ذلك خارج أرضية الملعب في ضربة ركنية. الشوط الثاني الضغط يستمر والضغط أيضا يرتفع والضغط يتضاعف ولدينا ضربة ركنية, وعندك الآن أردا جولر يأتي لأن ينفذ ضربة ركنية في هذا المكان, ينفذها أرضية هذه المرة تعود لنفس اللاعب أردا جولر. محاولة المرور في الأولى حاول, في الثانية جاء بالكرة, في الثالثة لعبت, وبعد ذلك كوناتي كذلك في مباراة الأولى كاد أن يسجل هدفا أولا لفريقه, لكن مرة أخرى أردا جولر يصنع لهم كرات جميلة, وهذه الكرة الماضية كانت أيضا على رأس كوناتي. الضغط مستمر من جانب ريال مدريد, تأتي الكرة من جانب فالفيردي, أردا جولر, برناردو سيلفا, أن تزامل, أن تلعب بجانبه, أن تتدرب بجانبه. الحديث عن أردا جولر يكون عندك لاعب بقيمة برناردو سيلفا بكل هذه الخبرات المتراكمة هذا درس لا شك بالنسبة له. هذه مرور وهنا خطأ, خطأ ريال مدريد, إن استمر كذلك سيسجل ريال مدريد, إن استمر بهذا الأداء سيسجل, وأعتقد أن هي ربما مسألة وقت. يقدم أداء لا شك, يقدم أداء حتى الآن في الشوط الثاني, يستمر في الضغط الكبير والخطأ لصالح أمبابي. يريد أن يسجل في هذا الملعب وأن تبقى بعد ذلك خمس ملاعب ما سجل فيها, لكن الضربة الحرة المباشرة أيضا حتى المدريدية يريدون أن يشاهدوا مبابي كأس العالم. مبابي كأس العالم، وإذا شاهدوا مبابي كأس عالم وجود بيلينغهام كأس عالم، فإن حلم العودة مرة أخرى وأمل العودة مرة أخرى للليغا لن يكون بعيدا. ضربة حرة مباشرة في هذا المكان الآن، والكرة تلعب قوية تلعب قوية تلعب، ولكنها بعيدة بعيدة بعيدة. التنفيذ ما كان جيد بالمناسبة من جانب كيليان مبابي في الكرة الماضية، رجل 56 هدف، صاحب القيمة السوقية الأكبر طبعا في هذه المباراة وفي الليغا، مع طبعا مع لامين يامال في الجانب الآخر أيضا، هما الأكثر قيمة سوقية على مستوى طبعا الأموال عندما يتعلق الأمر بقيمة هذا اللاعب وذاك اللاعب. ضربة مرمى تلعب عالية، مرت ربع ساعة كاملة من شوط المباراة الثاني، كان فيها ريال مدريد الأفضل الأخطر الأقرب. محاولة من جانب كاريراس، تعود لفريق نادي إسبانيول، يسترجع الكرة، والكرة بعد ذلك إلى إكسبو سيتو إيدو لإسبانيول، نفس اللاعب إيدو، كرة تلعب الأمام، هذه محاولة قائمة لكنها طالت طالت وتحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. هذا هو طبعا إيدو إكسبوسيتو اللاعب الإسباني، بينما انطلاقة لريال مدريد في الكرة الماضية. فيني حاول، فيني مر، فيني تقدم، فيني انطلق، فيني وصل الآن ومحاول المرور، وبعد ذلك لا شيء لا شيء، يقول حكم المباراة خوزيه ماريا سانشيز لا شيء في اللقطة الماضية، لا شيء. نعم يشير لي الكرة كانت هكذا، وهنا السقوط من جانب فينيسيوس، وبعد ذلك طبعا طالب بضرب جزاء في اللقطة الماضية. الكرة لصالح إسبانيول، كانت خدمة خطيرة بالمناسبة عندما كانت لإعادات على لعبة فينيسيوس، لكن مرت وصلت. شوف هنا طبعا 33 ألف يحضرون في ملعب سعة 40 ألف، لكن انطلاقة بهذه الصورة من جانب مبابي، اللاعب الذي عاد طبعا لتدريبات ريال مدريد قبل يومين من الموعد المحدد، وهذا ما أثار إعجاب السيد مورينيو لا شك في ذلك، يعطيك انطباع بأن هذا اللاعب يريد أن يأتي بشيء كبير مع ريال مدريد في سنة الثالثة. ضربة حرة مباشرة لصالح نادي إسبانيول. 2007 ليو ميندي سيشارك مشاركة الأولى، ممكن مكان فيني، ممكن مكان فيني، ممكن يطلع لاعب في خط الوسط أيضا، ممكن يطلع برنادو ويهاجم أكثر، ما أعتقد يطلع فيني، أعتقد بيطلع لاعب في خط الوسط بيلعب بأكثر هجومية في قادم اللحظات، يعلم بأنه مطالب بالفوز في المباراة الأولى بالنسبة له، في الظهور الأول في العودة الأولى بالنسبة لجوزيه مورينيو، وفي الحضور الأول لريال مدريد في هذا العام. الصوت في المدرجات يعلو ويتعالى، و2007 في البرنابيو واحد من أجمل مبارياتهم في الليغا، مباراة انتهت 4-3 لريال مدريد بعد أن كان إسبانيول متقدم بالثلاثة على ريال مدريد في تلك المباراة. هذه محاولة، كرة تعاد لحارس المرمى ديمتروفيتش للأمام، تعود إلى كوناتي الفرنسي الصلب لحارس المرمى كورتوا، وعندك تبديلات طبعا، عندك كوكوريا اللي قلنا ليش ما بدأ المباراة، عندك يان ديومندي الإيفواري، وبالتالي التبديلات، كاريراس يترك أرضية الملعب، والمفاجأة أيضا بأن اللي طلع أيضا أخرج أردجو انا قلت اوكي يطلع لاعب خط وسط، لكن ما كنت اتوقع انه يكون اردا جولر اللي يترك ارضيه الملعب ليوميندي مكانه. طبعا في قادم اللحظات في مباراه لا زالت في ارضيه الملعب، 65 دقيقه مرت انقضت ايها السيدات والساده، ساعه وخمس دقائق، اول حضور لكوكوريا قادمه من تشيلسي 55 مليون يورو. هذه محاوله كره في هذا المكان الان عن طريق طبعا وتعود هنا في هذا المكان عن طريق هينوغو، بعد ذلك عن طريق دولان، لعب بلاك بين روفرز هذا اللاعب الانجليزي دولان يملك كرة، محاولة امام ايضا امام الهولندي، محاولة المرور، العرضية تحضر والابعاد في الكرة الماضية، ولدينا رمي التماس، ولدينا مباراة لا زالت في ارضية الملعب، ولدينا عمل كبير مستمر ويحضر حتى الان في هذه المباراة، بينما لدينا تبديلات في جانب إسبانيون. الآن سنشاهد صاحب القميص رقم 26 باوزا هذا اللاعب، وقد حل الجهد وقد حل التعب وقد حل الإجهاد، وقد مرت ساعة وست دقائق من اللعب المستمر، ولذلك التبديلات تحضر الآن طبعا من جانب الفريقين. في ريدل أيضا الألماني ترك أرضية الملعب، ودروكو سيتش أيضا يدخل أرضية الملعب، وبالتالي تبديلات الآن من أجل طبعا استمرارية طبعا الحضور الجيد في المباراة. بامزا كما ذكرت أيضا يحضر مكان اللاعب اللي سجل هدف المباراة لاعب اللي سجل لفريقه في الشوط الأول هدف التعادل مع هذا الرجل مع مانولو جونزاليس. حتى الآن الأمور تذهب بصورة إيجابية، أن تخرج بنقطة على الأقل في المباراة أمام ريال مدريد، أو إن كانت المباراة في ملعب فهذا أيضا لا شك رصيد جيد في الجولة الثانية من الليغا. كرة تلعب من جانب برناردو سيلفا، محاولة من جانب ديوميندي، وصلت إلى ديوميندي، أول كرة أول مشاركة. طبعا أن تلعب ريال مدريد وأنت في سن 19 سنة ومقابل 125 مليون يورو قادم من نادي لايبزيج الألماني، فالضغوطات كل الضغوطات لا شك تحاصر هذا اللاعب. هنا محاولة كرة في هذا المكان خارج أرضية الملعب، مثل الأعلى طبعا كريستيانو رونالدو هو دائما يقول ذلك، مثل الأعلى في كرة القدم. كرة تلعب إلى برناردو سيلفا، شوط ثاني للريال أفضل لكن بلا فاعلية. كوكوريا لمسة أولى، محاولة لفيني، الكرة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك إلى جود بيلينغهام. ريال مدريد للأمام، محاولة قائمة، حاول نقلت وصلت أبعدت وعادت بعد ذلك، ولدينا محاولة من فالفيردي بصورة إيجابية، نعم تصل لديوميندي، حاول يلعب أكثر أكثر أكثر على الأطراف على الأجناب، وبالتالي ربما يريد ريال مدريد، يريد مورينيو بهذا التبديل أن يصل أكثر للشباك، أن تكون الخطورة أكثر للأمام. محاولة التقدم في الكرة الماضية لكن يأتي الإبعاد خارج أرضية الملعب. جوزيه مورينيو يناظر جيدا ويفكر عميقا إلى كوكوريا عن طريق جود بيلينغهام. جود يأتي بكرة في هذا المكان لديوميندي، الله على الاستلام الاستلام الاستلام، لكن المرور بعد ذلك، العرضية تحضر والرأسية تحضر كذلك، ولازالت لريال مدريد في محاولة التقدم الآن لأفيني. كوكوريا هذه العرضية ممكن يأتي بالعرضية، لكنه فضل بعد ذلك اللمسة باتجاه مبابي، فقد كرته وصارت مرتدة لنادي إسبانيول الذي لا شك حتى الآن يقدم مباراة كبيرة عندما يتعلق الأمر بقيمة الفريق اللي أمامه في هذه المباراة. هذه مرتدة عن طريق إكسبو سيتو إيدو لإسبانيول، لديهم المساحة، وعمر الهلالي، العرضية تحضر والإبعاد كذلك بصورة ممتازة من جانب دومفريس، بمناسبة وصافرة صافرة صافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية لصالح ريال مدريد. شوط ثاني، الشباك لم تهتز، هذه اللقطة اللي أبعدها أيضا دومفريس، حضور جيد بمناسبة في المباراة الأولى. والسيد طبعا مورينيو الذي يعني يقول دائما لا أحب البدايات الهادئة، لا أحب البدايات الهادئة، وحتى الآن بداية يعني هادئة على التعادل، لا يعني الفرح في المباراة الأولى، الابتسامة حتى الآن مؤجلة. هذه محاولة كرة في هذا المكان عن طريق امبابي، يأتي بمرور، الله الله في الكرة الماضية استردت المدافع، بعد ذلك كوكوريا، المحاولة فيها مرتدة، هذا ما يرهنون عليه نادي إسبانيول، الرهان على المرتدات، كرة تصل لدولان، جيد الإنجليزي يؤدي مباراة ممتازة خاصة في المرتدات، خاصة في التحولات، لكن عندك كرة الآن تصل بعد ذلك لأمبابي فيني العرضية سددها قوية خارج أرض الملعب، خارج أرض الملعب. في ريال مدريد التاريخ لا يحميك بل يختبرك، في ريال مدريد التاريخ لا يحميك بل يختبرك. هل أنت جدير بأن تكون لاعبا في ريال مدريد؟ التاريخ لا يحميك بل يختبرك، ولذلك كثير من الأسماء مروا، وأيضا كثير من الأسماء تركوا أثرا في ريال مدريد، والكثير من الأسماء كذلك كانوا عابرون، مجرد ضيوف عابرين في فانيلة ريال مدريد. رمي تماس روبرتو مارتينيز، لم نشاهد كثيرا في مباراة هذا المساء، أو روبرتو فرنانديز، روبرتو مارتينيز ميسي لأنه مدرب طبعا، الرجل الإسباني اللي كان أيضا مع منتخب في كأس العالم مع البرتغال، وقبل ذلك فشل كبير مع بلجيكا. كرة تعاد للخلف الآن، دقائق 20 أخيرة على زمن هذه المباراة، التعادل الحدث سيكون جيد لنادي إسبانيول كما ذكرت. الكرة من جانب هاوسن، برناردو سيلفا، هاوسن يعود لأن يبدأ هجمات فريق ريال مدريد. آخر مباريات أمام شالكة الفوز بثلاثية، ربما أقول نشاهد أيضا إشبي لاعب القادم من ليفانتي ب25 مليون يورو، مهاجم عملاق 1.94 متر، لكن كرة في هذا المكان، محاولة قائمة، الله على المرور، فيني مر، وفيني تقدم، وفيني يأتي بالكرة، الكرة الماضية وتصل بعد ذلك لأن تكون إلى رمية تماس. استبسال كبير من جانب لاعبي نادي إسبانيول في المباراة، لكن الضغط أيضا يستمر ويتزايد من جانب لاعبي فريق ريال مدريد. كاد أن يخطئ في الكرة الماضية كوناتي، وهذه ليست مباراة الأخطاء، أن تكون مباراتك الأولى خطأ قد يكلف فريقك خسارة في ملعب إسبانيول، فهذه بداية ستكون كارثية يا كوناتي لو حدث ذلك في اللقطة الماضية. لكن محاولة قائمة عن طريق أيضا اللاعب كوكوريا مرة أخرى. الآن أمبابي يأتي بكرة لديومندي، استقبال جميل آخر في المكان الآن، ومحاولة التقدم ولا زالت المحاولة قائمة إلى دومفريس. دومفريس الآن لديومندي، طبعا لاعب شاب 19 سنة قابل للتطور لا شك في ذلك لجود بيلينغهام، هذا هو ديومندي الآن، محاولة التقدم وبعد ذلك البحث عن الزميل، الكرة تذهب وتنقل وتصل إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. يشكو ألما، الحديث عن جود بيلينغهام يتألم، وعندما يتألم فإن المدريد أيضا يتألم لأنه يقدم مباراة كبيرة. ضربة ركنية الآن، 16 دقيقة ضربة ركنية عالية من برناردو سيلفا، وحارس المرمى يرتقي عاليا فوق الكل في اللقطة الماضية، بعدها وصلت إلى مبابي. هذا الضغط المدريدي الرهيب جدا الذي يحضر في الشوط الثاني من المباراة، ماذا تكون نتيجته لأكوكوريا؟ قدم كأس عالم مثالية لا شك كوكوريا، بينما لدينا كوناتي، لمنتخب طبعا لاعب منتخب فرنسا خسروا مباراة المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب الإنجليزي 6-4. 10 أهداف أكثر مباراة في تاريخ كأس العالم في مباريات المركزين الثالث والرابع على مستوى غزارة الأهداف. لكن اللعبة تصل الآن وتنقل بعد ذلك لريال مدريد. وجود لمسة يد في اللقطات الماضية. هذا مبابي اللي حصل على وجود الخطأ في اللقطة الماضية. الخطأ موجود، لمسة اليد موجودة. ولاحظ هنا أيضا اللقطة الماضية من جانب اليومندي. ربما أرضية الملعب هي اللي أحدثت الإصابة بالنسبة لجود بيلينغهام. والتبديلات مستمرة. سيكون سعيدا جدا السيد مانولو غونزاليس إن انتهت هذه المباراة بالتعادل. أيضا جمهور إسبانيول سيكون سعداء. تبديلات كما ذكرت مستمرة الآن، ودخول صاحب القميص رقم 11 بيريبيا، لاعب قادم من إلتشي، لاعب نومانثيا السابق، لاعب إبار قبل ذلك، لاعب ختافي اللي بدأ في ليلدا، وخروج أيضا ودخول لوزانو، بول لوزانو كذلك، ميا وهرنانديز، ميا مكان هرنانديز. لوزانو أيضا دخل في اللحظات الماضية. لكن يستمر ريال مدريد في السيطرة في الاستحواذ، والكرة تعاد للخلف. والشوط الثاني من المباراة، بل الدقائق الآن 14 الأخيرة، وصلت إلى برناردو سيلفا. برناردو سيلفا في المكان السليم يسدد، يأتي بكرة. لو سددها كانت أفضل، لو سددها كانت أخطر ربما، لكنه اختار الزميل. والكرة لازالت لريال مدريد عن طريق فالفيردي. هاوسن حارس المرمى كورتوا لكوناتي إبراهيم. هاوسن طبعا رحيل ديفيد ألابا اللاعب النمساوي عن ريال مدريد، لاعب اللي عاش لفترة طويلة جدا من الإصابات. هذه انطلاقة، كرة وصلت الآن إلى فيني، يتقدم ويكسب ضربة ركنية. يكسب ضربة ركنية، وما أكثر الركنيات التي أتيحت لريال مدريد في هذا المساء. كثيرة هي الركنيات لكنها لم تستغل. ونشاهد الآن في كرة القدم أن الركنيات أصبحت واحدة من الأسلحة الفتاكة في عالم كرة القدم. في ضربة ركنية، برناردو سيلفا أخذ مكان أردا جولر في تنفيذ ضربات ركنية، هي الثامنة في المباراة، وكل الركنيات الثمان بالمناسبة لريال مدريد. هذا اسمي، هذا اللي كنت أقول عنه الآن، هذا العملاق، هذا المتر وأربعة وتسعين سنتيمتر محتاجة فريق الآن، محتاجة فريق الآن. سجل في مباراة شالكة بالمناسبة، ولدينا محاولة كرة قائمة في هذا المكان، محاولة قائمة عن طريق بالفعل ديوميندي. مرور أول ناجح، الثانية الكرة تأتي، المحاولة تستمر، والكرة بعد ذلك من فالفيردي. واحدة من كرات بعيدة المدى، واحدة من كرات بعيدة المدى قاذفة الصواريخ المدريدية أكاد في اللقطة الماضية أضربت طبعا القائم الأيسر. قبل ذلك كانت أيضا قد غيرت الاتجاه ووصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. شوط ثاني من المباراة، يا له من مرور، والكرة تلعب في هذا المكان. الاستقبال، والتسديدة بعد ذلك كانت من جانب مبابي. محاولة مستمرة لصالح نادي إسبانيول، يسترجعها الآن. نعم، جود بيلينغهام الأفضل في فريقه، ولدينا محاولة، كرة تعود للخلف الآن، وصلت إلى ديوميندي في هذا المكان. محاولة المرور لفريق نادي ريال مدريد، تعود من جانب برناردو سيلفا وبعد ذلك إلى ديوميندي، والسيطرة أصبحت واضحة وصريحة من جانب فريق ريال مدريد في هذه المباراة الآن. كرة تعود الآن وتصل إلى فالفيردي، يستمر الضغط ويتزايد، والكرة تلعب، ولا بعد ذلك طبعا روبرتو فرنانديز هو قلب الهجوم يتراجع لأن يكون سندا وعونا للاعبي فريقه. وطبعا لدينا خطأ هذا الرجل يعلم بأن الدقائق الـ12 القادمة ريال مدريد يكثف من هجماته وينوع من مصادر خطورته، وقد أجرى تبديلاته من أجل هدف واحد وهو العودة إلى مدريد بالنقاط 3 من كتالونيا من برشلونة في هذه الأمسية الأولى بالنسبة لريال مدريد. طبعا خروج جود بيلينغهام يخرج لأنه مصاب، خروج أيضا برنادو سيلفا، خروج أيضا دومفريس، ودخول كامافينجا، ودخول كذلك أيضا لترينت أرنولد إلكسندر. هذه التبديلات بالنسبة لريال مدريد في هذا التوقيت. الآن إسبي يدخل لأرضية الملعب كذلك، كما فينجا يدخل لأرضية الملعب في اللحظات الماضية، وهذه التبديلات من أجل ربما الوصول برناردو سيلفا. كما فينجا أيضا يدخل كما ذكرت، وبالتالي تبديلات في جانب الفريقين في مباراة الآن تصل إلى الدقائق 10 الأخيرة. الشوط الأول كانت الأمور إلى 1-1، والشوط الثاني لا زالت الأمور أيضا عند 1-1 عن طريق كوكوريا خارج أرضية الملعب. سنوات في تشيلسي، في سانفورد بريدج، الأمر هنا يتعلق بأن تلعب في البرنابيو وتلعب في الليغا وتلعب في دوري الأبطال وتلعب مع ريال مدريد، ولدينا محاولة كرة في الجهة الأخرى طالت أيضا وتحولت لأن تكون إلى ضربة أو رمية تماس عن طريق كامافينجا لكوناتي. هنا محاولة قائمة في هذا المكان عن طريق ديومندي. الانطباع الأول، الصورة الأولى عليك أن تقدمها بصورة راقية، كرة جميلة، التسديدة تحضر ولكنها بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد. بعض الملاعب تستعصي على بعض الأسماء. هذا إسبي، هذا كارلوس إسبي، هذا الشاب القادم من ليفانتي، 25 مليون يورو. هيأ الكرة الماضية، هيأها جيدة بالمناسبة، وهنا التسديدة تذهب بعيدة بهذه الصورة عند حارس مرمى الصربي ديمتروفيتش الذي يأخذ وقته ويعلم بأنه كلما ضاعت ثانية كلما اقترب هو وفريقه من تعادل مثير في الجولة الثانية من الليغا، ولكنها في المباراة الأولى بالنسبة لريال مدريد. وجود خطأ على كامافينجا، ضربة حرة مباشرة من المرات القليلة بمناسبة اللي شفنا فيها نادي إسبانيول يذهب على مرمى ريال مدريد في الشوط الثاني تحديدا، ومن المرات القليلة التي نشاهد فيها كل لاعبي ريال مدريد يتراجعون لأن هنا ضربة حرة مباشرة بالنسبة لنادي إسبانيول. الضربة الحرة المباشرة من جديد في الشوط الثاني، كرة تلعب عالية خطيرة وإبعاد من جانب أرنولد في اللقطة الماضية، لكن قبل ذلك كولا لدينا خطأ يحتسب. هذه الكرة هنا كان عملية الدفع، محكم المباراة جاء بصافرته، والخطأ لصالح ريال مدريد، والانطلاقة فيها مرور من جانب بالفعل مبابي في المرة الأولى، فقد كرة كذلك إلى إيدو إكسبوسيتو. مباراة كبيرة بالمناسبة لهذا اللاعب إيدو، كرة الأمام إبعاد من جانب هاوسي، بعد ذلك فالفيردي، محاولة قائمة، التقدم بصورة جميلة من جانب كوناتي، فقد كرته، مدافع يفقد كرته في هذا المكان، عليك أن لا تفعل ذلك، ولكن يفقدها بالفعل، وتعود الآن لفريق نادي إسبانيول. محاولة الوصول والعرضية تحضر والإبعاد كذلك يحضر، والكرة عن طريق كوكوريا، فيها مرور لفيني ولكن خطأ لصالح فيني، وفي إنذار كذلك. أنا شخصياً ما عديت الكروت الصفر في المباراة، لكن أعتقد 3 إلى 4 مباراتين في الشوط الأول. إكسبو سيتو إيدو الذي هنا ما كانت عنده حلول كثيرة أمام لاعب سريع لا شك بأيضا إمكانيات عالية، وإن لم تظهر وإن لم تبرز في مباراة اليوم كما كان منتظر للاعب، كما ذكرت عنده 5 أهداف في 11 مباراة عندما يقابل إسبانيول، واحد من الفرق المفضلة بالنسبة لهز الشباك للاعب جونيور فينيسيوس. 84 دقيقة 6 دقائق أخيرة، كرة من جانب إلكساندر أرنولد، كامافينجا، إدواردو وهاوسن، وهذه أوه الله الكرة سهلة، الكرة سهلة، الفكرة جيدة، الفكرة جيدة يا مبابي، لكن باتجاه اسمي، لكن كان بالإمكان أفضل، كان بالإمكان أخطر مما كان في الكرة الماضية. الكرة اللي شوف في بعض الأحيان تشعر بأن مبابي في بعض الكرات المفروض أنه يلعبها للزميل لا يسددها، في الجانب الآخر في بعض الأحيان تشعر بأن بعض الكرات اللي المفروض يسددها يرسلها للزميل كما حدث في الكرات الماضية. هذا دولان، هذه كرة في هذا المكان عن طريق دولان، المحاولة مستمرة لكن من أمام أرنولد، إنجليزي على إنجليزي، إنجليزي على إنجليزي، إنجليزي على إنجليزي، لكن أرنولد لريال مدريد ليس هو أرنولد ليفربول، أرنولد لريال مدريد يبحث عن نفسه، لمسة ليست اللمسة، المستوى ليس المستوى، الكرات العالية اللي تذهب بالدقة بالسانتي ليست هي كما كان، وبالتالي أيضا الإصابة حدثت في بعض الفترات وربما أثرت، لكن الحديث عن أرنولد اللي عند الكرة الآن شوط المباراة الثاني، بل دقائق 4 أخيرة، دقائق 4 أخيرة، كرة تلعب في هذا المكان، تصل الآن وتنقل وتعود بعد ذلك إلى ديومندي، ديومندي في المكان السليم الآن، يأتي بالعرضية، إسبي ينتظر، إسبي ينتظر، إسبي ينتظر، المدريد ينتظر، إسبي ينتظر، الكرة الماضية اصطدت أيضا، لعبت أبعدت ووصلت لأن تكون إلى خارج أرض الملعب. 4 دقائق أخيرة، أرنولد، كامافينجا للخلف الآن، هذه محاولة، كرة باتجاه هاوسن، الصيحات تتعالى، الصيحات تتعالى في المدرجات من جانب جماهير إسبانيول وكذلك المدريدية الذين يريدون في المباراة الأولى النقاط الثلاث لبداية مشوار مختلف طبعا، وإعلان أنهم يريدون موسما مختلفا بكل معنى الكلمة. كرة من جانب أرنولد نقلت هناك أيضا ولكنها ذهبت أبعد من جانب، ولدينا طبعا هنا السيد مورينيو طبعا الرجل الذي لا يحب البدايات الهادئة، و تبديل آخر أيضا أحد رجال هذه المباراة بمناسبة إيدو إكسبوسيتو القائد يترك أرضية الملعب، ولذلك عاصفة من التصفيق هنا في المدرجات، يعلمون بأنه قدم مباراة كبيرة وخاض صراعا كبيرا في خط الوسط، جماهير نادي إسبانيول الفريق الذي هبط للدرجة الثانية في 2024، وعاده السيد مانولو غونزاليس وبدأ معه في الصورة طبعا سائق الحافلة الذي أصبح مدربا في طبعا الليغا الإسبانية، الرجل الذي وضع حلما بالنسبة له وقاتل من أجله وحققه، ويكفي أنه يدرب واحد من الأندية العريقة في كرة القدم الإسبانية، الحديث عن إسبانيول الذي يلعب طبعا دائما طبعا في كتالونيا في برشلونة، ديربي أمام الكبير الآخر برشلونة. هذه محاولة الآن، آخر دقيقتين من عمر هذه المباراة الآن، الكرة لصالح كوناتي، هاوسن سعداء بالتعادل، هكذا تشير لنا حتى الآن عودة كل لاعبين إسبانيول للخلف الآن، لكن ريال مدريد يحاول ولا زال يحاول، والكرة مرتدة الآن تصل هنا في هذا المكان لإسبانيول لدولان، العرضية تحضر خطيرة ولكن يحضر الفرنسي كذلك كوناتي، يتبادلون الكرات بهذه الصورة، كرة تعود الخلف الآن مرة أخرى، ولدينا كرة لحارس المرمى ديمتروفيتش الصربي، يأتي بكرة عالية بانتظار طبعا ما سيقدر من وقت محتسب بدل ضايع من عمر هذه المباراة التي حتى الآن يا للصدف يا للصدف آخر تعادل ما بين الفريقين كان مورينيو، وكان 1-1، وكان هنا، وبعد ذلك ولا تعادل ما بين الفريقين، والآن يعود مورينيو وتكون الأمور 1-1 مع عودة مورينيو. صدق أو لا تصدق هذه المعادلة التي تحضر حتى الآن في هذه المباراة، فيها مرور عن طريق كامافينجا، إلا إذا طبعا إلا إذا لأن كل شيء وارد في كرة القدم مع ريال مدريد، كل شيء وارد في وهنا سقوط في الكرة الماضية. لا شيء هكذا يقول حكم المباراة، ووصلت الآن لدولان ونقلت بعد ذلك وتعود إلى هاوسن، ويسترجعها ريال مدريد مرة أخرى عن طريق فالفيردي الذي يأتي بالكرة، ونقلت هنا، وصلت هنا بعد ذلك نعم للأمام، نقلت من جانب فينيسيوس. ريال مدريد في ضغط رهيب في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة الآن عن طريق أرنولد، كامافينجا تصل إلى ديوميندي. ريال مدريد في هذا المكان، فيها مرور، والكرة تلعب، الله الله، أسرع تاريخك في مباراتك الأولى بقميص ريال مدريد، إسبي يسرع تاريخه في المباراة الأولى بقميص الملكي، يدخل بديلا لأن يسرع تاريخا، يدخل بديلا لأن يسرع تاريخا. اصرخ من أعماقك لأنك دخلت لأن تسجل تاريخا، هدفا بقميص ريال مدريد في مباراتك الأولى عن 1000 هدف ربما في مباريات أخرى بقميص أندية أخرى. إسبي دخل في مهمة كانت مستحيلة، لكن هنا هنا هنا هنا هنا الإصرار، هنا القتال، هنا عدم الاستسلام، هنا أن ترتدي قميص ريال مدريد للمرة الأولى، هنا إسبي الذي هنا يسجل وهنا يعلي. والله زمان، والله زمان يا مورينيو عندما كنت تفرح وتركض وتطرب. إسبي يسجل هدفا قاتلا قاتلا قاتلا قاتلا، ولكنه يدخله قلوب المدريدية من أوسع الأبواب الآن عندما تسجل في الوقت القاتل وتهدي ريال مدريد في مباراتك الأولى الرسمية، تسجل له هدف الفوز. ريال مدريد حتى الآن هو المنتصر، هو الظافر، ولكن المباراة مستمرة والضغط مستمر، والكرة تلعب بعد ذلك للأمام. محاولة قائمة في هذا المكان الآن في الشوط الثاني، بل في اللحظات الأخيرة، بل في الأمتار الأخيرة الآن من زمن هذه المباراة. يا لكرة القدم ويا للإصرار، واللاعب الذي دخل وكان يمني نفسه وكان يتابع المباراة طبعا في لحظات، وكان يقول عندما يأذن لي مورينيو بالدخول لأرضية الملعب هذه فرصة علي أن أستغلها، لا شك في ذلك، وقد نجح في ذلك عندما أدرك طبعا وسجل واستغل كرة مبابي هنا وسجل هدف التقدم. حتى الآن ريال مدريد في المباراة الأولى في الظهور الأول في الليغا الإسبانية حتى الآن ينجح أمام إسبانيول الذي قدم مباراة كبيرة لا شك في ذلك، ولكنه اصطدم برغبة كبيرة كذلك من ريال مدريد. كرة لخارج أرضية الملعب، احتسب حكم مباراة 4 دقائق، مرت 3 دقائق الآن ونحن في الدقيقة 4 والأخيرة طبعا من مباراة مثيرة. شوف هذا الرجل، هذا الرجل، عينك على الرجل الآخر، وعندك عمر الهلالي، ومباراة طبعا مباراة في لحظات الأخيرة، لا يصدقون ما شاهدوا في المباراة، وهذه أيضا عاشقة إسبانيول لا تصدق ما شاهدته في المباراة، وربما يقولون في قرارة أنفسهم أن فريقنا قدم مباراة كبيرة، ولكن إسبي شوف متر واربعة وتسعين شاب تحديث عن يعني في مقتبل حياته من ليفانتي أن يدفع ريال مدريد لليفانتي 25 مليون يورو أن يأتي بهذا اللاعب طبعا لأن يحضر لأن يحل ربما مشكلة من مشاكل ريال مدريد أيضا. في انذار في هذه اللحظات الآن, مباراة تلعب في اللحظات الأخيرة, الدقيقة الرابعة تقترب الآن, وبالتالي ريال مدريد يقترب كذلك من الفوز الأول في الظهور الأول وللسنة أيضا رقم 18. ريال مدريد لا يخسر مباراته الافتتاحية, هذا الفوز السادس عشر مقابل تعادلين فقط في مباراة الأولى في الليغا الإسبانية في السنوات 18 الماضية, بينما هذا الرجل يستحق طبعا كلمة الإعجاب والثناء والمديح. ولدينا مورينيو, يا لها من عودة للليغا ويا لها من كاريزما عرفت دائما عندما يتعلق الأمر اسمي الرجل الذي عليك أن تبتسم وعليك أن تتذكر هذه المباراة مدى الحياة عندما دخلت بديلا في مباراتك الأولى وأهديت الملكي فوزا في بداية المشوار. شكرا لكم أيها السيدات والسادة, تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلام, والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: شكرا لعلي واهلا بحضراتكم من جديد. انتصار في غاية الأهمية في انطلاقة مشواره في الليغا, حيث ريال مدريد الذي حبست أنفاسه حتى الدقيقة الأخيرة بعد أن تمكن البديل الناجح كارلوس إسبي صاحب 21 عاما والذي تم استقطابه من ليفانتي بأن يسجل هدف الانتصار المهم والكبير أيضا لريال مدريد بعد أن حصلوا على 3 نقاط في غاية الأهمية بعد مباراة صعبة وصعبة للغاية.

0: Sí, estamos con Calatrava, autor de el gol del Español.
1: سجل الهدف اسبانيول بالرغم من اليوم هزيمه ما هي الاحاسيس بعد هذه الهزيمه وهدف ريال مدريد في الرمق الاخير وربما كنتم تخرجون بنقطه على الاقل لولا هذا الهدف. اعتقد اننا نافسنا على نحو جيد.
2: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.